حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

Buyak. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: مع إمارات FM.
1: وابتدى الصيف والصيف انبدا فيه عادة
0: تسمع وكأنك ترى

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: البحر على البحر أو في البر
1: أو في البر
0: أو يمكن تكون في الجو
1: أو يمكن تكون في الجو
0: نحن وياك وين ما تكون إمارات.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

صباح الخير يا إمارات المحبة، صباح الخير يا أجمل وطن. في كل صبح نقوم على مشهد تعودنا عليه، لين ما يمكن صرنا نعتبره مشهد عادي، يمكن ما نلتفت وايد لعظمة هذا المشهد. راية ترفرف فوق بيت أو مدرسة أو مؤسسة، يمكن البعض يشوفها بداية اليوم جديد، لكن في الحقيقة هي تذكير صامت بأن لهذا الوطن قصة تستحق أن تروى، وانتماء يستحق أن يصان. فالرايات مستمعينا لا ترفع لأن الأوطان تحتاجها، بل لأن القلوب تحتاج دائما إلى ما يوقظ فيها معنى الانتماء. وفي الإمارات لم يكن أبدا حب الوطن يوما كلمات تقال، ولكنه سلوك يرى، نرى في يد تتقن عملها، وفي إنسان يحفظ عهده ويدرك أن خدمة وطنه ليست مناسبة عابرة، ولكنه خلق يرافقه كل يوم. صباح الخير يا إمارات المحبة، صباح الخير من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، صباح الخير على أرض الخير، الأرض اللي علمتنا أن أجمل شيء ممكن يترك الإنسان في وطنه هو أثر طيب. يسعد صباحكم وحياكم الله مستمعينا، 7:07 بتوقيت العاصمة أبوظبي، بدينا وياكم مشوارنا الصباحي. أحلى صباح، هذه تحياتنا لكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، واليوم من بدري من بدري، صباح الخير من بدري، شيخة المجيني من السوشيال ميديا وجاهزة، ونقول لكم يسعد صباحكم.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: وعند الإشارة نهدي ونقول صباح الخير على نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. منصور يسعد صباحك بالخير.
4: يا صباح الخير والنور السرور في شمسك.
3: طمني عنك كيف أصبحت؟
4: أصبحنا بخير وصحة وسلامة ولله الحمد. بشرينا أنت؟
3: الحمد لله. شخبار رياضتنا والحركات وال...
4: لا طيب
3: والهمة؟
4: ميتين في بعد
3: ما شاء الله.
4: أشرين كيف الأجواء بعد المدارس والامتحانات؟
3: المدارس خلصت الحمد لله والامتحانات خلصت الحمد لله ومواعيد النوم خلاص الحين صارت open time فعادي الساعة 2 يدخلون. أمي وين عادي أمي نايمة بس مش مهم يكمل هو الحديث. فيعني أولياء الأمور يعني الله يعطيهم العافية هالفترة.
4: اللهم آمين.
3: شخبار الرياضة في الأجواء خبرني نصيحة ممكن تنفعنا لخاصة الناس اللي تحب تسوي رياضة خارجية.
4: تكون رياضة داخلية وتكون بعد صلاة الفجر هذا أفضل توقيت.
3: إيه بعد صلاة الفجر.
4: نعم. أشوفكم
3: يوم تسوون جوجين تطلعون من المسجد.
4: ما شاء الله صلاة الفجر الواحد يكون مخلص تقريبا الساعة 4:45 خلاص عنده لين الساعة 6 يقدر يسوي رياضة.
3: نعم.
4: والجو يكون فيها مناسب يعني نقول بس أفضل توقيت.
3: أفضل صحيح. يعطيك العافية دائما والهمة هذه دوم عالية يا رب العالمين. منصور تفضل.
4: بإذن الله أختي شمس وبالعكس نتمنى جميع إخواننا المستمعين يهتمون في نفسهم وفي الرياضة بالذات لأن هي أنا بصراحة من وجهة نظري أهم شيء.
3: وبشرك بعد ترى صيف أبو ظبي الرياضي هي موجود والقاعات كلها مكيفة. نعم
4: صحيح.
3: أكثر
4: صحيح.
3: من 29 رياضة. نعم
4: ورياضات متنوعة اللي مرة عقولتهم اللي بخاطري
3: والكل الأسرة يعني عادي للأبو مع عياله.
4: صحيح.
3: نعم تفضل.

0: نصبح كذلك على جميع اخواننا العاملين في اذاعه امارات الفم اختي شمس، وكذلك جميع اخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامه الوصول لجهاتهم مع الالتزام بعلامات وارشادات المرور. وفيما يخص حركه سير على الطرقات العاصمه بالربيع، احب ابشرك الحمد لله الحركه انسيابيه على اغلب الطرقات الداخليه والخارجيه، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخليه اختي شمس اللي تشهد كثافه مركبات في ساعات الذروه الاولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافه على جسر المقطع والجسر المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وايضا على جسر مدينه خليفه وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر اساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضه القادم المصفح باتجاه الداخل الى العاصمه ابو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحه باتجاه الداخل وشارع محاول بنفس الاتجاه. اما بالنسبه للحركه في الطرق الخارجيه فهي انسيابيه ولله الحمد. قبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومركز الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبو ظبي. في الختام كل شكر لكم الطاقم عمل إذاعة إمارات FM والأخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: تسلم منصور، يسعد صباحك بالخير وشكرا جزيلا لك. مستمعينا كان ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله من جديد. سين جواب، هل الإنسان يتغير فعلا ولا الظروف هي اللي تكشف شخصيته؟ نسمع وايد جملة فلان تغير بعد المنصب، أو الفلوس تغير النفوس، أو فلان تغير بعد الزواج. السنوات يمكن تغير فينا وايد أشياء، لكنها ما تغير أكيد كل شيء. في مواقف، في تجارب، هي اللي خلينا نقول تصنع شخصية الإنسان، وأحيانا تكشفها. المال، المنصب، النجاح، وحتى الشدايد أو المواقف الصعبة اللي يمر بها الإنسان كلها تأثر في شخصيته. يمكن الإنسان ما يتبدل، لكنها تزيح الستار نوعا ما عن الجوانب اللي في شخصيته وما كشفتها إلا الظروف اللي هو مر بها. اليوم خبرونا مستمعينا، تتفقون أن الإنسان يتغير فعلا بسبب الظروف، المناصب، الفلوس؟ خبرونا مستمعينا على إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك، وأيضا عبر الرسائل النصية. انسوا كل اللي طاف، نبدأ من جديد. هذا كان حق شيخة. يسعد صباحكم بالخير. خلصتي صورتي؟ بعد اوكي انزين. يسعد صباحكم بالخير، حياتي الله فاطمة. يسعد صباحك بالخير كينج. يسعد صباحك بالخير. انزين هلا والله بسارونا. خلصتي؟ خدتي اجازة ولا بعد؟ شو سوينا في الامتحانات؟ سارونا صباح الخير عليكم جميعا. الله صورة الغالي، بس الاسم دبل ال كي اي. يسعد صباحك بالخير. يقول نحن نقول نحن نقول بطبيع ميوز عن طبعة. أيوة، وأيضا شخصيته تتغير بس أطباع نفسها. إيه الأطباع ما تتغير. اسمعيني يا جميلة الجميلات يلي تقولين يوم باخذه أنا بغير طباعه، ما علي يا بنتي في عصبي ماي، لا أنا يوم باخذه بغير طبعه. بطبيع ميوز عن طبعا، انت حرة كيفك، شوف الأحلام الوردية. فريدوم فريد نحتاج النظارة. فريدي العيون يسعد صباحك بالخير وحياك الله. إذن خبرونا مستمعينا، هل الإنسان يتغير فعلا ولا الظروف والمواقف هي اللي تكشف شخصيته؟

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: في الصيف خلك دوم رايق، لنا عليك لايك. أحلى صباح.

0: بالخير من جديد مستمعينا وحياكم الله دائما وأبدا في هذا الصباح الجميل. الزعابي يسعد صباحك، لازم كل يوم شو اللي لازم كل يوم. جواهر، يا جواهر يسعد صباحك بالخير يا جواهر. اللي ما عنده السؤال بس أذكركم فيه، هل الإنسان يتغير فعلا ولا الظروف هي اللي تكشف شخصيته؟ جواهر تقول اللي ما عنده يعني مبادئ أو قيم متمسك فيها بيتغير وبيتلون مع ظروف الحياة. فاطمة الزعابي، فاطمة يسعد صباحك بالخير، تقول لو عاد بك الزمن هل كنت راح تختار أنك تعرف حقيقة الأشخاص من البداية ولا بتكتشفها مع الأيام حتى لو كانت مؤلمة؟ شكو في أكشن جي. صباح الخير يا صباح الخير هارت، صباح الخير، صباح الورد. عبد الله يسعد صباحك بالخير. عبد الله يقول كل شخص غير، يعني في ناس يمكن المواقف تغيرهم، الظروف تغيرهم. زي عبد الله تسمع المثل اللي يقول الفلوس تغير النفوس، صدق ولا لا؟ فاروق يسعد صباحك بالخير يا فاروق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباحك صباحي صباح الورد. تعرفون ناس في حياتكم تغيرت؟ أخذ لها منصبتي، صار مسؤول، صار عنده سكرتير، خلاص ما عدتوا تتلاقون على القهوة مثل قبل، ما يرد عليكم، تغير. انزين وايد نسمع هذه الجمل، فلان او المناصب تغير، الفلوس تغير، او شخص تغير. اعتقد لا عذرة هذا اللي تغير بعد الزواج، لانه خلوه مسكين هذا بروح الله يكون في عونه، فيعني خلوه يتغير مالي. انزين المواقف اللي تغير الناس، ولا انتو تشوفون ان المواقف والتجارب حتى لو كانت فلوس او منصب رح يجي معاها تجارب وخبرات جديدة في الحياة، وهذه الخبرات وهذه التجارب هي اللي رح تصنع شخصية الانسان او تسقل شخصيته، ولا انتو تشوفون لا هي هالمواقف تكشف الشخصية، سواء كانت هالمواقف او الامور اللي تكشف الشخصية، مال منصب نجاح أو حتى المواقف الصعبة اللي يمر فيها الإنسان. يعني ممكن الأول كان وايد يثق في الآخرين، بشوش، متفائل، يمكن مر بمواقف استوى عنده مسكين 20,000 نوع من الفوبيا وحالته حالة. المايكروفون عدالت يا أنسة كوثر لو سمحتي، أني باتشة تدري بدل وجه، ادلي بدل وجه. تشوفين انت تشوفين الانسان فعلا يتغير ولا الظروف هي طبيعي يتغير الانسان ولا تكشفه؟
1: بصراحة انا اشوف طبيعي ان الواحد يتغير.
0: هي.
1: طبيعي نحن دايما نتغير، يعني انا مو بنفس شخصيتي من قبل مثلا سنة ولا 5 شهور حتى.
0: هي.
1: الواحد يتغير،
0: هذا تشوفينه جزء من النضج.
1: هي. بس اهم شيء ان الواحد يتغير للافضل طبعا.
0: هي. ترى هو يوم بيتغير للأفضل على فكرة هو ما رح يرضي كل الناس، حتى لو هو متغير للأفضل في ناس رح تشوف هذا التغير لا سيء بالنسبة لهم، لكن هو فعلا نضج. الإنسان اللي ما يتعلم ما يتغير
1: صحيح
0: يوقف مكانه في الدنيا.
1: يعني مو معقولة مثلا إنسان فجأة مثلا يا له خير،
0: هي
1: إنزين مو معقولة بيتم في نفس الشخصية، هو مو بيعني انه يتغير انه يكون سيء يبعد الناس اللي كانوا معاه، لا
0: هي.
1: بس في اشياء تتغير
0: يستوي عنده، انا اشوف يمكن يستوي عنده التزامات اكثر. سبحان الله كل واحد رب العالمين يعني عقد على قد رزقه وعلى قد تحمله التزاماته ومواقفه في الحياه، وكل ما كبرت مكانته رزقه مسؤولياته كل ما زادت وتغيرت شوي، يعني الضغوط بتغير الشخصية،
1: يعني بيقولون للناس ها قبل كنت انت فاضي الحين انت مشغول زينك.

0: مشغول
1: لا لأن قبل كنا مفلسين ما تكلموني الحين كل ما تشوفوني تقولوا سلف بعد لازم أشرد عنكم. شكرا يا كوثر قاعدين نقنعها كوثر إن شاء الله كنت مذيعة جميلة معنا بس مو مطاوعة تقتنع يلا مالي قبل ما تقاعد بقنعك إنزين صالحة يا صالحة يسعد صباحك بالخير يلا حاضر واختيارات جميلة من اختيارات كوثر.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. واليوم يمكن في سين جواب نشوف شو سالفة الناس اللي تتغير علينا. ليش تغيرت علينا؟ أحيانا بقول لكم شيء ولكن مو بكلامي مو برأيي. هذا يعني في يوم ما أنا سمعت من شخص مختص قال هالجملة. قال طبيعي أن الإنسان لما يتطور وتنمو شخصيته وينضج أكثر ويكتسب خبرات أكثر ويتغير عالم اللي هو فيه، يعني اهتماماته تتغير، أفكاره تتغير، فطبيعي يقول من الطبيعي أنه يعني ما يحس بأن شيء يحمل الذنب، أنه مثلا أصحاب الدراسة، أصحاب الجيران اللي كانوا عدالة في سكن، كانوا يلعبون مع بعض وطفولتهم كلها مع بعض، يقول خلاص توت ما في أشياء مشتركة بيننا وبيني وبينهم، فطبيعي أنه أتغير. هذا كان يعني رأيه، بس الحمد لله الواحد يوم كبر كبرها عرف أنه مو بكل شيء يسمعه أو رأي كل مختص يمثل الواقع، كل خاصة في الحياة وفي في في في العلوم الاجتماعية وعلوم الإنسان ما في موقف ثابت نقيس عليه كل شيء، بدليل أن يمكن معظمنا لليوم على الأقل في الواتساب موجودين أصحاب المدرسة أيام الدراسة، أصحاب الجامعة، الناس اللي كنت وياهم مثلا في دوام سابق، جيرانكم إذا كنتوا شلة دوم على طول ويا بعض. فاطمة تقول من أراد البقاء سيبقى بأفعاله لا بوعود، ومن تغير عليك فدع الأيام تكشف لك إن كان قد تبدل. عبد الله، يا عبد الله يقول لا مو بلازم يكون مسؤول متقاعد ورتب مناسب أفضل. الحين يعني انت ناوي تتغير يوم تتقاعد؟ القبيسي يسعد صباحك بالخير. الظروف هي اللي تغير الانسان، واغلبيتهم الفلوس او البعض منهم الفلوس. انا اتفق معاك ان الظروف تغير الانسان. مو مهم إذا كنت تعرف الناس تغيروا ولا لا، المهم أنك تتعامل مع الناس مثل ما هم اليوم. حل منطقي فاطمة. جواهر التغيير اللي يكون فيه غرور وتكبر، هذا تغيير سلبي. توني كنت أقول حق شيخة زميلتنا الجميلة شيخة المجيني قبل شوي، طبيعي الإنسان يتغير كل ما ينضج. أعتقد أنا وكوثر اتفقنا على هالشيء، إنه مع النضج والخبرة الإنسان إلا ما شخصيته تتطور وتتبدل وأكيد راح تتغير، لكن المهم ما تدخل ذرة الكبر في نفسه والغرور، لأن هني أنت مو تغيرت، أنت تدمرت. شيء سلف؟ لا ما شيء. يلا ساعة كم المباراة اليوم يا عبد الله؟ الساعة كم؟ شفت أنا في إسبانيا فازت على فرنسا، والله كأس العالم هذا أحلام العصر. أحلام العصاري. إنزين أوكي، خلينا ننتقل وياكم مستمعينا لفقرة جديدة ثانية وفاصل جميل غنائي، ولكن قبل بذكركم ببان هوم، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% إلى 90% على الأثاث والإكسسوارات، وتقدرون اليوم تستفادوا من العرض لأنه لفترة محدودة، أو تتسوقون من الموقع الإلكتروني banhomestores.com.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إيان موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

Hobby. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

0: إمارات FM، نحن وياكم. تسمعون على التردد 95.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

قاعد تشوف تشوف يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله من جديد. اليوم طبعا نصبح بالخير على كوثر. اليوم طلت علينا على إمارات اف ام اللايف على التيك توك. شكرا يا كوثر على المدلي الجميل اللي متعتينا فيه توه. خليني أخبركم مستمعينا عن معرض الخدمة الوطنية للتوظيف واللي بإذن الله يبتدي اليوم ويستمر لين يوم 17 من هالشهر. طبعا راح يكون في مركز دبي للمعارض. أكيد دائما أن دعم مجندي برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات دعمهم في تأمين فرص العمل والتعليم قبل الانتهاء من البرنامج برنامج الخدمة الوطنية، وأيضا إنشاء منصة تجمع مجندي برنامج الخدمة الوطنية وخريجينها كلهم تحت سقف واحد. أيضا المعرض مستمعينا رح يوفر قنوات اتصال بين مجندي وخريجي برامج الخدمة الوطنية مع الجهات المشاركة في المعرض واللي رح تكون من مختلف القطاعات. وأكيد رح يوفر أيضا المعرض فرص التدريب والتعليم للمجندين وخريجي الخدمة الوطنية، وطبعا في مختلف المجالات التدريب رح يكون، وأكيد يهدف دائما إلى مواصلة التعلم. دعم برنامج توطين الخبرات الإماراتية واحدة من أهم أهداف المعرض. يسعى دائما المعرض لزيادة عدد المواطنين في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني. إذن معرض الخدمة الوطنية للتوظيف تحت رعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية رح يبتدي اليوم وبكرة وبعد بكرة من 15 ل17 يوليو في مركز دبي للمعارض، وكل التوفيق لأبنائنا في الخدمة الوطنية.

حياكم الله مستمعينا متواصلين وياكم في أحلى صباح على إمارات أف أم. خبركم أيضا اليوم عندنا قراءة ثانية بقولكم عن نروح لي بنك الإمارات دبي الوطني. طبعا بطاقتك الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني مع رصيد هلا يوصل الرصيد ل 400 درهم، وهال 400 درهم مضمونة مع البطاقة الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني فوياجر الائتمانية. طيب اللي بالضبط اللي راح يستوي انك لما تقدم طلب اليوم عبر الانترنت راح يتم اضافة رصيد هلا فويجر الخاص بك مباشرة. وبخبركم ان هالعرض مستمر لين يوم 19، كم من يوم باقي عليه، وكل التفاصيل بتحصلونها في الموقع emiratesnbd.com/hala-voyager، وطبعا تطبق دائما الشروط والأحكام.

0: تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: أحلى صباح ويا
5: هني.
4: إيقاع الصيف على هواك.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين وياكم في أحلى صباح على إمارات أف أم ومن عاصمتها الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات أف أم. نعم، على إمارات أف أم لايف اليوم مخرجتنا كوثر أحمد والاختيارات الجميلة. اليوم كوثر المود فوق فوق فوق النخل يا كوثر. تحية لك كوثر، وخليني أخبركم ماذا قبل. تدرون ليش ونحن صغار كانت الإجازة إجازة الصيف مثلا تحسون أنها كانت ما تخلص؟ يعني كنا كل شيء نسوي، نلعب كورة، نلعب سياكل، نسافر، نروح البول، نروح البحر، ما تخلص الإجازة. أما اليوم السنة بكبرها مو بلا الإجازة، بس السنة بكبرها تمر وكأنها شهر واحد، مو بشهر واحد يناير، وكأنها شهر واحد بس 30 يوم. الغريب أن الساعة ما تغيرت واليوم ما صار أقصر فلكيا، يعني فلكيا الوقت مثل ما هو، لكن إحساسنا نحن بالزمن هو اللي فعلا تغير. والسبب أن أدمغتنا اليوم ما تقيس العمر بعدد الأيام. يعني كيف مخنا يشتغل؟ ما يقيس الوقت بالأيام، يقيسها بعدد الذكريات الجديدة اللي تصنعها في حياتك. ونحن صغار كل شيء تقريبا كان أول مرة، أول يوم في المدرسة، أول صديق، أول رحلة، أول مرة تركب الباص، أول مرة تجيب 10 من 10، أول مرة تأكل الأيس كريم بنكهة الفراولة. كلها

كانت أمور تستوي لأول مرة في مرحلة الطفولة، فكان الدماغ يسجل هذه التفاصيل، يعني تفاصيل وايدة يسجلها، فمن كثر ما هو قاعد يسجل تفاصيل تحس أن الزمن كان طويل ومليء بالأحداث. مع مرور السنين تدخل الحياة في روتين متشابه، خلاص صار عندك خبرة في كل شيء. يعني كل ما الواحد يكبر في السن أو يكبر في العمر وتزيد خبرته في الحياة، خلاص ما تعود الأمور أول مرة يسوق سيارة، خلاص كل يوم يسوق سيارة، أول مرة يركب طيارة، خلاص دوم يركب طيارة. فهالأمور الجديدة اللي أول مرة تسويها ما عادت مثل ما كنت صغير، وبالتالي الدماغ صار يتعامل معاها كأنها روتين، نفس الدرب، نفس الدوام، نفس التفاصيل، فيسجل الدماغ الأحداث الجديدة أقل، ما في وايد أحداث يسجلها. ويوم تنظر للماضي تحس أن السنين كلها مرت بسرعة. يمكن عشان هالسبب الأشخاص اللي دايما يجربون أشياء جديدة أو يتعلمون مهارة جديدة أو يسافرون أو يغيرون روتين حياتهم، بعد شو المانع من وقت للثاني يغير روتين حياته، هؤلاء الأشخاص دايما يحسون أن أيامهم أغنى وأن الوقت مو قاعد يطير، لا الوقت يستمتعون فيه، والزمن أبطأ شوية مقارنة باللي مو قاعد يسوي أشياء جديدة. وأخيرا يمكن الزمن ما صار أسرع، يمكن نحن اللي صرنا نصنع ذكريات أقل. اليوم هذه دعوة من فريق أحلى صباح بأنك تجرب شيء جديد، تغير روتينك، تتعلم مهارة، سوي شيء لأول مرة وشوف كيف رح يمر الوقت.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر. اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

كوثر، ما حطينا اليوم نوال صح؟ يلا تبون تسمعون نوال اليوم؟ زين خليني أخبركم قبل مستمعينا ما نروح لاختيار مميز من اختيارات كوثر عن جزيرة ياس في أبوظبي. طبعا ياس ووتر وولد، جزيرة ياس في أبوظبي سجلت رقم قياسي جديد في جنس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي يبلغ 55 منزلقا مائيا مع أكثر من 70 لعبة ومعلم ترفيهي. تقدر اليوم تستمتع وتخوض هذه التجربة ومجموعة الألعاب المميزة الألعاب المائية وتزور ياس ووتر وولد وتستمتع بمغامرة لا تنسى.

0: انزين مستمعينا، قبل شوي كنا نتكلم عن قبل يوم كنا صغار كنا نحس الإجازة الصيفية طويلة نستانس فيها، وقلنا أن لأن العقل كان كل شيء يجربه لأول مرة يحسبها تجربة جديدة فيكون ثري بالذكريات. كوثر لو سمحتي حطي الميكروفون عندك. سؤال، هل تشوفين اليوم اليوم مثل ما نحن استمتعنا بالذكريات هاي الطفولة، هل اليوم عيالنا اليوم أو إخوانك عيال أختك الأطفال عموما اليوم هل عندهم هاي نفس الفرصة أن يجرب تجارب جديدة يستمتع؟ وشو دور الأهل هني؟
1: الدور أنهم يصنعون لهم ذكرى حلوة. أنا الحين يعني عيال أختي دايما أطلعهم ليش؟ عشان يتذكرون خالتهم شو سويت لهم.
0: يعني قاعدة تصنعين لهم ذكريات.
1: أبوهم يحبوني.
0: لا يحبوك يحبوك، بس أنت تدرين شو اللي قاعدة تسوينه؟ أنت قاعدة تبنين ذكريات، تصنعين لهم ذكريات مثل ألبوم الذكريات اللي يوم بيكبر بيرجع له.
1: أكيد.
0: أحيانا الحجة شو تكون مثلا؟ أحيانا يعني بعد ما أدري إن نعذرهم أو الأهل يكون من ضغط الحياة من الدوام فيرد البيت هو ما عنده استعداد يطلعهم، ما عنده استعداد، مع أنه ما لهم ذنب، هم مش شغلهم أنت مداوم ولا مو مداوم، هذا مدام هم موجودين في حياتنا أعتقد من واجبنا أن نحن نخلق لهم ذكريات.
1: سبحان الله الطفل ما ينسى،
0: ما ينسى نهائي. دوم بيقول الطفل الياهل ما ينسى وما ينسى الذكريات اللي يجرب شيء أول مرة. هل يرتبط بسن معين؟ يعني مثلا قبل 5 سنين رح ينسى، بعد 5 سنين رح يتذكر؟
1: لا يتذكر، دائما يتذكر أنه مثلا هالإنسان اللي يعني من عائلته خالة عمه أنه كان يعامله معاملة زينة يحبه فيكون عنده نفس الولاء حق عمي حق خالي، علشان شيء هاي الذكرى لازم أني أنا أصنع ذكرى حلوة حق الياهال.
0: أنا حاسة أنتي مسيطرة على كل
1: أنا لا والله مو بمسيطرة، اليوم بطلعهم إن شاء الله بوديهم مهرجان الشيخ زايد.
0: أوه هاي بعد دعوة لكل من يسمعنا،
1: مهرجان الصيفي إن شاء الله.
0: رحتي قبل ولا؟
1: لا أول مرة.
0: هو أول مرة المهرجان، بس أنتي سايرة قبل المهرجان يوم المهرجان اللي كان في الشتاء
1: يعني.
0: بس هذه أول نسخة بتكون في الصيف.
1: وايد حلوة، وايد حلوة للأطفال، أنصح الكل صراحة. اللي شفت في السوشيال ميديا هم صورين يعني المكان جدا جميل،
0: ما في حجة عاد تقولون حار ما حار وين نروح، ما شاء الله الفعاليات في أبوظبي وفي الإمارات يعني كل يوم نحن حتى نتطرق لوحدة من هالفعاليات. إذا دعوة من كوثر ومن في أحلى صباح أنكم تزوروا مهرجان الشيخ زايد الصيفي مع عيالكم، وجزء من مسؤوليتنا اليوم كأهل أن نحن نخلق ذكريات جميلة تتم معاهم العمر كله. شو بتسمعينا كوثر؟ شو بتسمعينا؟ أوكي.

غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم

0: من يدرك معنى الفخامة ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

ومن جديد نصبح عليكم بالخير مستمعينا وحياكم الله متواصلين وياكم في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح على إمارات أف أم ومن عاصمتنا الحبيبة.

بابو ظبي صباح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة إمارات أف أم. مستمعينا بخبركم الجاليريا تقدرون تستعدون لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز في الجاليريا جزيرة الماريا من 10 ل 19 يوليو. تقدرون تنضمون لفريق لوني تونز مع باكس باني ودافيداك وتقابلون الشخصيات الكرتونية وتستمتعون بالتحديات الرياضية. كل التفاصيل بتحصلونها في الموقع thegaleria.ae.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبو ظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
7: إذن الساعة 9:02 بتوقيت العاصمة أبوظبي، وجولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية توجه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا لمكافحة فيروس إيبولا. وبتوجيهات عمار بن حميد، إعفاء مستفيدي المساكن من رسوم فك الرهن، تسهيل شؤون المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. منصور بن زايد وسيف بن زايد وعبد الله بن زايد يعزون أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني. واسمو الشيخ منصور بن زايد وسيف بن زايد وعبد الله بن زايد خالص التعازي إلى أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام. وبرعاية عبد الله بن زايد، إطلاق جائزة الإمارات للتعليم العالي لتكريم النماذج والمبادرات والمؤسسات المتميزة في الدولة. سمو الشيخ عبد الله بن زايد، الاستثمار في الإنسان حجر الزاوية في رؤية الإمارات للمستقبل. والتعليم العالي يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها. إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الأفراد للانخراط في سوق العمل. وبتوجيهات نهيان بن مبارك، خليفة تربوية تدشن دورتها 20 بالذكاء الاصطناعي في التعليم. وسمو الشيخ نهيان بن مبارك، ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التعليمي والتربوي محليا وعربيا ودوليا. وطرح 10 مجالات موزعة على 18 فئة على المستويات المحلية والعربية والدولية. وفئة الذكاء الاصطناعي تستهدف الأفراد وفرق العمل والمؤسسات والطلبة المبدعين. وأيضا من عناوين صحيفة الاتحاد: تعزيز دور الأسرة في تمكين أصحاب الهمم، شراكة استراتيجية لإطلاق دبلوم التمكين المهني لأولياء الأمور. وتعرض الناقلتين الوطنيتين من باسا والباهية لاستهداف بصاروخين جواليين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. والدفاع: هجوم سافر يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي، وندين الهجوم ومستعدون وجاهزون للتعامل مع أي تحديات. الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وشعبها والمقيمين عليها. الإمارات أدانت هجمات إيرانية عدوانية استهدفت ناقلتين وطنيتين في الممر الجنوبي للمضيق، واستهداف الملاحة واستخدام هرمز أداة للضغط أعمال قرصنة. وضرورة التزام إيران الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأيضا من عناوين المحلية: وبتوجيهات نهيان بن مبارك، البرامج الصيفية لصندوق الوطن أنشطة لمختلف الفئات وطلبة الجامعات، والتنوع والتميز والإبداع عناوين أنشطة الأسبوع الثاني. 350 طالبا وطالبة يشاركون في أنشطة تستضيفها 6 جامعات، ومشاركة فعالة لطلاب الجامعات من خلال رواد الهوية الوطنية، وباب التسجيل مفتوح أمام الطلاب في مختلف المقرات الخاصة للبرامج الصيفية لصندوق الوطن. وأيضا من عناويننا: حملة وقف أم الإمارات للأيتام تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بجمعها 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان. والإنجاز العالمي محطة مهمة في مسيرة العمل الوقفي الإنساني. والشارقة للاتصال الحكومي: تعزز التميز والابتكار وجودة الحياة وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى 31 أغسطس 2026. عبر مبادرتها لتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل والاقتصاد الجديد، الإمارات تراهن على مهارات الشباب لبناء اقتصاد المستقبل. وإطلاق الأجندة الوطنية لشباب 2031 محطة مفصلية في هذا المسار. والذكاء الاصطناعي يحتل موقعا متقدما في برامج تمكين الشباب. أمية بالأمية نسبة رضا المتعاملين عن ترخيص الآليات والسائقين في عجمان. والداخلية تبحث تعزيز منظومة الجاهزية باستخدام الذكاء الاصطناعي واستعراض آليات تنفيذ التمارين والسيناريوهات الأمنية. أيضا من جوائز ريادة الأعمال أبوظبي للاستدامة تفتح باب الترشيح للدورة 10، والمرونة البيئية ركن أساسي من ازدهار أبوظبي. إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الإجهاد الحراري 2026، وتعكس التزام الإمارات الراسخ بحماية صحة الإنسان. مستمعينا، الحملة تؤسس لمرحلة استباق

الترقية في الصحة العامة وتعزيز المنظومة المتكاملة للوقاية والحماية وتنظيم سلسلة من البرامج التثقيفية والوقائية المتخصصة والمستدامة. سيف بن زايد، الصناعات الدفاعية الإماراتية قصة نجاح بالمعرفة والابتكار، والصناعات الدفاعية الوطنية انتقلت من الاكتفاء الذاتي إلى العالمية. صناعة إماراتية رسختها الثقة الدولية ويقودها طموح وطني ثابت.

والإمارات أكدت تضامنها مع الدول الشقيقة فيما يحفظ أمنها واستقرارها، وتدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والأردن.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3,000 ورشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة. كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السيبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنباً إلى جنب مع الحرف التراثية في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.
4: على فكرة، المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم مستمعينا بالخير من جديد، واليوم وفي بالعكس. يلا جاهزين للسؤال؟ انزين، اولا صباح الخير لكل من يتابعنا على امارات اف ام راديو لايف على التيك توك، وهذا مو بس تحديات، هذا بث رسمي لاذاعه امارات اف ام. وايضا حياكم اللي يتابعونا او يتواصلون معنا على 3666 عبر الرسائل النصيه من داخل الدوله. كوثر يسألون، هذه مخرجتنا الجميلة كوثر أحمد اللي دائما تمتعنا من خلف الكواليس بألحان وأغاني، و
1: يسألون ليش ما أتكلم،
0: ليش من الصبح يسألون ليش ما أتكلم، يعني أتكلم يا كوثر. كوثر مخرجة، الحين أنتم عباركم الأغاني الحلوة هذه اللي تطلع كلها، هي مو قاعد لأن قاعدة هادية، زين ممكن يفكرون سرحانة. يبين المكسر ما يبين المكسر عندك؟ لو تشوفون المكسر اللي قدامها طيارة، طيارة أزرار طيارة. إنزين كوثر، يلا عندي سؤال اليوم. الموز شجرة ولا نخلة؟ الموز
1: شجرة.
0: شجرة؟ شجرة شجرة شجرة. إنزين شجرة، انتوا شو تقولون، الموز شجرة ولا نخلة؟ خبرونا. نخلة من أميرة فاكهة. فاطمة زعابي، فاطمة شو قلتي، شوين رحتي فاطمة؟ لحظة، شجرة. بن مجرني يسعد صباحك بالخير، علومكم نحن بخير، عساك بخير. RAS شجرة، يعني الموز شجرة الموز، شجرة الموز. جود يا جود، نخلة. أوكي، أس نخلة. خليفة كبير، يا خليفة كبير نبتة. عمر الحلبي، عمر يسعد صباحك. عمر وين رحت؟
1: الحين بنتفاجأ من الجواب. شمس،
0: هي عندك السكريبت قدامك؟
1: لا،
0: يكفي الشاشات اللي قدامك. إنزين شيارة الإمارات، شيارة. جواهر نبتة. إبراهيم، الموز شجرة الموز ولا نخلة الموز؟ شجرة من إبراهيم، نخلة من لولو. إنزين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركان نبتة، رايحت راسكم أنتوا نبتة، يعني مو بحشرة نبتة. إنزين بنت عم من خلا لكنها شيارة، من شامخ بني هاشم، يسعد صباحك بالخير. إنزين خليني أخبركم، جاهزين؟ إذا كانت إجابتك شجرة أو نخلة فالعكس، الموز مو شجرة ولا نخلة، اللي قلته نبات. إنزين هو صح النبات، يعني أكيد مش فراشة، لكن نبات عشبي مزدهر، أكبر شفتوا الأعشاب، أكبر نبات عشبي مزدهر في العالم كله هو الموز. يمكن يبدو لنا أحيانا لما نشوف الجذع مال الموز فنقول إنه شو هذا الجذع، شجرة يعني، ولكن الجذع مش خشب، لكن عبارة جذع نخلة، عبارة نخلة الجزع الموز عبارة عن مجموعة من قواعد الأوراق وكلها ملتفة على بعضها. طبعا اللي يزرعون يعرفون أي وعش يزرعون، تزرعون تعرفون السالفة. فهذه كلها أوراق ملتفة على بعضها، ملتفة ملتفة ملتفة، فتفكرون أنه هو ساق شجرة، ولكن هو مو بساق، هو أوراق هذه النبات العشبي. تدرون وين موجودة الساق الحقيقية؟ تحت الأرض، تحت سطح التربة الساق الحقيقية موجودة. وبالعكس الموز ما ينمو على الشجرة ولا على النخل، الموز البنانة، لكن يعتبر واحد من أكبر النباتات العشبية المزدهرة على وجه الأرض. يعني لا طلعت شجرة ولا طلعت نخلة، طلعت عشبة، عشبة ولكنها أكثر وأكبر عشبة مزدهرة على كوكب الأرض. يلا بعد زين في بوتاسيوم الموز. ها يلا سووا اليوم مسابقة اسألوهم. عند تشي كوثر.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

يا صباح الصباح، يا صباحكم صباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين. يا صباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش، يا صباح الكحل في العين، يا صباح الناس مرة صباحكم مرتين. طلبتوا نقول معلومة بعد سالفة الموز الشيرة ولا نخلة طلع عشبة مزدهرة. انزين يلا عندي بعد معلومة ثانية. توقعون ليش البرتقال ينباع داخل شبكة؟ شفتوا الشبكة اللي ينباع فيها البرتقال ليش لونها برتقالية؟ والفراولة ليش لونها أحمر؟ أو تفاح أحمر ينحط في شبكة لونها أحمر؟ يعني كذا ما مو سالفة إنه شو لي قليب مثلاً. إذا كنت واقف في السوبر ماركت وتشوف كيس برتقال لونه يفتح النفس، أو كيس فراولة لونه يفتح النفس، تحس إن هذه الفاكهة أكيد أحلى وأحلى من أي فاكهة عدالها مو في نفس الجراب أو في نفس الشبكة اللي فيها نفس اللون. الخطة هني اللي يسوونها علينا التسويق، شو اللي يشد انتباهك يمكن مو بالبرتقال نفسها أو بالفراولة نفسها أو لون الفاكهة، اللي يشدك هو لون الشبكة. يقولكم مستمعينا اكتشفوا يوم سووا دراسات على هالشيء عشان يسوقون منتجاتهم، بشيل الشارجر، اكتشفوا ان الشبكة البرتقالية تعطي دماغتنا انطباع بان الثمرة اكثر نضجا ولذاذة واشراقا، لانها تخفي الدرجات. مثلا لو كانت الفاكهة فيها درجة بسيطة من اللون الاخضر أو شوية مو بالبرتقالي، برتقالي شوية باهت، لكن لما تكون السلة نفسها أو الكيس الشبكة لونها برتقالي فاقع شي جميل، فهذا يعطيك انطباع أن كل حبات الثمار الموجودة داخل هذه الشبكة طازجة نظرة ومشرقة، وتخلي اللون البرتقالي حتى اللي موجود يبان أكثر، تعطي له شي وهج. الأغرب أن البرتقال ما يتغير أصلا، يعني هو برتقال بعد. شو اللي يتغير؟ هو طريقة دماغنا في تفسير اللون. يعني لو جبت كيس أو بوكس فيه برتقال وجبت شبكة لونها برتقال اللي يبيعونها دوم في الجمعية وداخلها برتقال وطالعت الاثنين، بتحس أن اللي في الشبكة البرتقالية ألذ وشكله مبهر وطازج أكثر. اللعبة هني في الدماغ، الدماغ هو اللي فسر اللون هذا اللي كان زاهي أكثر، لون الشبكة أضاف زهو على لون الفاكهة. هذه الحيلة ما تستخدم بس مع البرتقال، ولكن تستخدم بعد مع شو؟ بالحين عارف منو فيكم يروح، أيوة المقاضي ياخذها من الجمعية. من منكم؟ تجانس الألوان يعطي جاذبية، أيوة يرغب المشتري دائما في هذه السلعة. ركانها صدق تقول ولا ركان؟ عندي معلومة ثانية بس قلت أقول لكم واحدة خفيفة. تجانس الألوان يعطي جاذبية، أيوة، وهو اللعبة كلها تحصل في أدمغتنا علشان المخ يلتفت أكثر للشيء هذا. وهالحيلة تستخدم مع البرتقال مثل ما قلت لكم، مع الفراولة بتحصلون الكيس الشبكة اللي تنباع بيها الفراولة مو بصفرة ولا لونها برتقالي، تكون لونها أحمر. الليمون ينباع في شبكة لونها أصفر، إذا كان ليمون أصفر، وإذا كان ليمون أخضر ينباع في شبكة لونها أخضر. اختيار هذه الألوان ما جاء اعتباطاً، ولكن جاء بسبب هذه الحيلة التسويقية اللي مباشرة تعطي إشارة للدماغ بأن هذه السلعة أجمل من غيرها مقارنة بغيرها وأكثر منها يمكن لذاذة وطازجة. بعض الخضروات والفواكه يختاروا لها ألوان تغليف محددة بس علشان
تبين أجمل على رفوف المتاجر. ويمكن لهذا السبب أول عملية شراء نسويها تكون بعيوننا قبل ما نسويها بفلوسنا. وبون أبيتي، انتبهوا اليوم يوم تروحون الجمعية ولا في الويكند على هالسالفة هذه. خدعة، يلا يا كوثر.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح

مستمعينا، حب الوطن في الحياة أشياء وايد نختارها. نختار أصحابنا، نختار دربنا اللي بنمشي في الحياة، ونختار أحلامنا. لكن الأم، الأب، الوطن من الهبات اللي يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. رب العالمين يمنحها لنا قبل حتى ما نعرف كيف نختار. عشان تي إذا رب العالمين رزقك بوالدين صالحين ووطنا آمنا يطمئن فيه القلب وأحلامك فيه، هي بوابة واقع قريب ومستقبل أجمل من اللي رسمته في خيالك. وطن يمكن ترمي فيه همومك على بابه، وطن يستريح فيه بالك قبل خطواتك. إذا رب العالمين وهبك هالوطن، كن من الحامدين الشاكرين. ونقول دوم يا حلوتي يا الإمارات، ترى الطيب اللي فينا من فضلك ومن خيرك علينا، وربي يحفظ الإمارات.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: علي علي علي يسعد صباحك بالخير. شهر الليل وينك اليوم غياب؟ يسعد صباحك بالخير ويسعد مساك. عارف مسا او شامخ بني هاشم شكرا لتواصلك الطيب. ركان المذيعة اسمها فاطمة، والله ما ادري اصحح لك من وين واخلي شو صححه وشو خلي. انزين انا اسمي شمس السعدي، وقبل شوي كانت معانا المخرجة الجميلة المتألقة كوثر احمد على اللايف، شفتوها قبل شوي. ما شي فاطمة راشد طبعا قائد البرنامج، ووردة الحمادي كان في فاطمة طبعا، فاطمة خليفة تحية لها إذا يوصلها سلامنا في هذا الصباح الجميل. انزين نشوفكم إن شاء الله باكر على خير. كانت هذه رحلتنا في أحلى صباح اليوم، سمحونا على القصور، وشكرا لكل من تواصل معنا مستمعينا، شكرا لمداخلاتكم القيمة، وهذه تحياتنا لكم. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً. الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا

0: الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
2: الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياة ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك.
4: أوكي.
5: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتقل

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور،
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
0: الجديد والحصري
3: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
4: وياك خذلي
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42 31، دبي 1.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصل السوق العقاري في إمارة الشارقة نشاطه وزخمه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 9.13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. أعلن دبي الإسلامي تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2026 بنمو سنوي في إجمالي الإيرادات بنسبة 10% لتصل الإيرادات إلى 12 مليار و400 مليون درهم، مدعومة بنمو واسع النطاق عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في شهر. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.17% لتغلق عند $84 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.15% لتستقر عند $79 للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى $4,035 للأوقية بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى $4,042. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: منصور منصور بسرعة، وينك؟
7: ها ها خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص هذا لقيته
6: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش وين بسير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات FM،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: انا عندي سم بروبلم.
1: سم بروبلم في شو؟
0: ها
1: انت منيت وانا اوريدي تشيتشي يعني متوتره معاك لانك انت مو قاعد تتخذ الحيطه والحذر في الطيران.
0: لحظه، الحيطه والحذرها في اثناء عبور الطريق؟
1: لا بس يعني احتياط، مرات الواحد يعني يصير مطبات هوائيه شيء. انت
0: مطبات هوائيه بدور
1: ما تيلس يعني، ما تيلس مول
0: مطبات هوائيه، هذه مو بش اسمه جبال وهضاب وما ادري شو اللي
1: يزيغ يزيغ.
0: والله العظيم انا عندي سم بروبلم.
1: شو سم بروبلم؟
0: النت مال الطياره ما يشبك.
1: دافع فلوس؟
0: ها
1: دافع فلوس؟
0: ما تقصرين
1: بعد من فيزتي انا بتاخذ
0: بدور. يعني انت اختي العوده وانت اللي مسافرتني وانت اللي تداريني وانت اللي تعطيني كل شيء فيه رفاهيه وجوده في هالسفره هاي.
1: ما حد مخربك الا اختك، لان منطقيا المفروض انك انت تاخذ بريك من النت واحنا مسافرين. ما له داعي، انا ما افهم شو قصه الناس اللي يبون نت حتى وهم مسافرين في الطياره.
0: نشوف نشوف
1: شو تشوف عندك كلام.
0: هاي ثقافات يعني الدوله اللي رايحين لها.
1: ثقافات الدوله ما عرفت انت تشيك عليها قبل لا تركب الطياره؟
0: يعني اتسلى.
1: بعدين انا سايرت لها اصلا يعني خلاص اعتبر الموضوع منتهي
0: معاك.
1: ايوه
0: عشان اعرف اذا وصلت هناك
1: ايه
0: توديني غابة، توديني جبل، توديني نهر.
1: الدولة كلها طبيعة.
0: قلت لا، في مكان الفلاني.
1: أهلها من الملل يطبخون غداهم في نص الغابة، والدب طايف والأسد مار والذيب يسلم عليهم. شو التحرى ناس قو.
0: وليش أنا مع هالمفترسين كلهم؟
1: علشان تتغدى، حالك من حال الموجودين الشعب يعني.
0: بدور
1: قولي،
0: أنا قلت لك أبغى أتغدى، مو بأنا أستوي الغدا مالهم.
1: ما يخالف ما يخالف، على فكرة يعني هذه السفرة بتاكل أكل.
0: أيوة
1: لين يوم الأكل.
0: يعني باطني متروس
1: متروس بترس لك يا، بس أنت لا تخربط وايد على الطيارة، لأن أول ما أنزلك سيدة وين ما تروح وين ما تلف يسار ويمين، الشعب من كثر ما هو كريم بيتم يقدم لك أكل لين تقول بس.
0: والله أنا كلامك يعني أثق فيه، بس مو بلهاك الزود.
1: اليوم نحن ما راح نسافر حق دولة عادية
0: عيل.
1: اليوم نحن وجهتنا دولة يقولون عنها أرض النار.
0: لا إله إلا الله.
1: هي دولة فيها جبل يحترق من آلاف السنين وللحين ما طفى.
0: وش مدة اني اطفي؟
1: اطفي يما عشان تدخل موسوعة جينيس.
0: لا ما ابغى.
1: وعندهم بركان بس ما يطلع نار.
0: عشان يطلع
1: يطلع طين.
0: طين
1: طين شو الطين؟ شيء طيب هذا ذبحه عليه الطين.
0: رايح ابني الله يهداك.
1: اخذه معاك صدقني بعيبك. وفي مدينة قديمة كانت محطة للتجار والمغامرين على طريق الحرير.
0: أنا هذا سامع عنا طريق الحرير.
1: أي وجهتنا اليوم وين تتوقعون؟ بنروح أذربيجان. أعتقد أن هذه الدولة اللي صار لها صيت خلال 5-6 سنين مضت،
0: عقود من الزمن هاي.
1: أي بس الحين بدأوا الناس ياخذونها هبة والكل قام يسافر. قلت أنا ليش ما ودي أخوي الغالي المسكين اللي ما شاف إلا 59 دولة
0: بس.
1: أي مسكين وعلي
0: باقي
1: أمية. أنا حالفة
0: عشان خلص الكوكب.
1: أيوة أنا حالفة أنك أنت ما تدش 60 إلا أنا ملففتك الكرة الأرضية.
0: كفو كفو عليك أختي كفو.
1: إيه علشان يقولون
0: الله يكثر من أمثالك
1: وراك أخر
0: ويخليك ذخر لنا.
1: بدور يعني شو نتابع الخريطة؟
0: والله العظيم
1: إيه طبعا. بعدين أنا موديت الحين أذربيجان. صبر أنت شوفي بيرد من هناك. هو طباخ وهو راعي فن، هو يعرف يزرع، هو كل شيء، يرقص يدق موسيقى كل شيء يسوي.
0: الله يهداك وين ارقص انا هناك؟
1: ترقص ترقص عندهم بعد.
0: عيب عندهم. عيب عيب.
1: ليش؟
0: لا لا
1: ليش طيعني
0: اصفق بس.
1: اوكي مثلا خلونا اليوم نروح معاكم لأذربيجان.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: حزين ها؟ بلاك بلاك، أصلاً الموسيقى عندهم موسيقى يعني تثلج الصدر.
1: شو تسوي؟
0: تثلج، يعني كأنك في الفريزر.
1: الموسيقى ولا أنا؟
0: الموسيقى تخليك إحساس أنك أنت يعني ثلج على صدرك.
1: حلو.
0: وأن إن هي تلمس إحساسك
1: والداعب؟
0: وتداعب مقلة عينيك.
1: ما العلاقة الإحساس بالعين؟
0: ما أدري، بس أحس يعني احتمال إذا حاب تصيح ولا شيء ترى يبكي من كثر الفلوس. هي بسنا فلوس يا حسين، مو بنت اسمك حسين؟
1: سعد.
0: هو اسمه حسين.
1: ايه.
0: هي أي دولة هاي نروح لها؟ نحن الحين في أذربيجان. ذهب نفسك، ترى اليوم المشي ماله أول ولا تالي؟
1: قلنا لك من البداية.
0: شو قلت من البداية؟
1: فرحتيني بالأكل وعقب دمرتيني بالمشي.
0: ما علي، أنا بس أحافظ على السكس باك اللي عندك.
1: حلو.
0: طبعا أذربيجان الحلوة هي موجودة ما بين قارة آسيا وأوروبا، هي في منطقة اسمها القوقاز، وتطل على وتطل على بحر قزوين، وتحدها روسيا وجورجيا وأرمينيا، والعاصمة مالتها باكو.
1: شوفي زعلتيني، بروح روسيا.
0: أوكي، بتطلع برا الحدود؟ بطرش ذئاب تربع وراك.
1: ليش؟
0: بس لأن هي وايد فيها غابات، فالذئاب مكودة على أفا من يشيل. كم تبعد على الإمارات من دبي أو بوظبي إلى باكو؟ تقريبا 3 ساعات في السيارة، في الطيارة عفوا، في السيارة لا وايد. فرق التوقيت ترى بيننا وبينهم بس ساعة
1: بس،
0: عشان كذي انت ما تحس بالجتلاق اذا رحت لهم. استل انت في السيم زون عقولتهم.
1: 4 ساعات.
0: هي اوكي. هي. ليش يسمونها ارض النار؟ من اغرب الاشياء في العالم انه قبل الاف السنين، ما ندري اي الف في السنين، اكتشفوا لوادم ان النار تطلع من الارض بروحها في اذربيجان.
1: بروحها شي من يودرب.
0: ايه، كان يقول العلماء.
1: حلو اللي عندك.
0: العلماء ما غيرهم ربعي. ايه. شربنا شاي قهوة كابتشينو رايح.
1: سنتفيه
0: راجع. سنتفيه ممكننا سندويتش. لا اوكي. والله. ايه اوكي. فرابتشينو موكاتشينو. لين ما اكتشفنا.
1: كل هذا مع العلماء.
0: هي بعد شو ترى أوكي. لازم توكل وتشرب عشان العلماء يحلوا لك اللغز. في عالم
1: صرفة.
0: لحظة، في عالم يحل اللغز وهو يعان؟ ما في، لازم شبعان.
1: ما ياكلون.
0: بلا ياكلون وينامون، أكثر شيء يسوونه.
1: والله عليك.
0: هي هي هي. زين، شو اللي صار؟ كان يكتشفون في غاز طبيعي تحت الأرض. وكانت النار تشب تلقائيا بمجرد ما أن الغاز يطلع.
1: ممكن.
0: حتى أن أذربيجان يرتبط اسمها تاريخيا بالنار، وكانت المنطقة مركز أيام قبل انتشار الإسلام آلاف السنين.
1: العصر الحجري.
0: هي كانوا يعني ناس يعتبرون أن النار يعني شيء مقدس عندهم قبل آلاف السنين.
1: إنزين.
0: عاد هذا المكان اللي شاب نار بروحه مو قادرين يطفونه اسمه يانر داغ.
1: منو؟
0: يانر داغ
1: يعني يانر قاد.
0: بس يانر داغ.
1: هي.
0: اوكي، فتخيلوا جبل كامل النار تخرج من فوق الجبل طول السنة، ما
1: طول السنة لليوم
0: ولا نص يوم ولا ربع ولا ثلث ولا أي شيء. وانت صاعد الجبل، راجع من الجبل، رايح الجبل، جاي يعني من الجبل،
1: نارك تحتك،
0: رايح نارك،
1: سماءك فوقك.
0: أيوة،
1: ما أدري شو. أوكي.
0: والنار شغالة.
1: ردينا السلام يا ميثة، ردينا السلام.
0: ترى احنا بأذربيجان بزيش كذا.
1: أي
0: ميثة يعني.
1: تعالي
0: بسرعة،
1: يلا أنت متأخرة على الطيارة. كثر.
0: أيوة. فاللي صار ان الناس يجون من كل انحاء العالم مخصوص بس علشان شي

0: يسوون؟
1: شو؟
0: يقعدون يتمقلون في هذه النار اللي تحت القاع، ما يعرفون من وين طلعت.
1: حمدمتك ناس مسافرة قاصة تذاكرها وشالة شنطها ومأذية مضيفين خلق الله في الطيارة جوس وما جوس وغيره.
0: أنا أطلب جوس بس
1: عشان نروح نشوف نار.
0: أيوة، إن هذا شيء غريب وعجيب.
1: ما بغريب.
0: ليش؟
1: تعال يا الحين أبيب لك الجولة وشغلها وعيش حياتك.
0: شو اللي شو يسموه؟
1: هذه نار
0: يا ابن الحلال. أنت لو تعرف النار كيف تحترق،
1: ها؟
0: تمشي تحط عليها خشب، تحط عليها حشيش، تحط عليها خضرة، شابة ما تطفي، ما تطفي.
1: شو رايح أحرقهم أنا الله يهداك؟
0: لا بس يعني احتياط، يمكن أنت بعد تكون عالم.
1: ودتني عشان أحترق.
0: هي احترق في نار شو؟
1: حبك.
0: حبك ما أدري شو.
1: ما لا
0: نفس الشيء يعني. فأصلاً ما في ولا مطر يطفيها.
1: عيل.
0: ولا عاصفة خطفت على أذربيجان طفتها. والناس قبل كانوا يقولون إن الأرواح اللي تعيش داخل الجبل
1: يمي يمي يمي يمي
0: هي اللي شبت النار.
1: لا إله إلا الله.
0: هي. لكن الحقيقة العلمية، العلماء طبعا لازم لما يجون يخربون خيالك فيقولك لا، غاز طبيعي يتسرب باستمرار ويشتعل خصوصا أول ما يلمس الهواء، فخلصنا تسوي لي أرواح ومدري شو شي. في الليل المشهد يبين كأن الأرض نفسها تتنفس نار.
1: السؤال.
0: نعم.
1: أنت رايحة تشويني؟
0: عايبني عايبني.
1: مش اللي عايبنك؟
0: عايبني إن يعني النار شو يسمونه؟
1: تركت الطبيعة وتركت هذا.
0: قرب نار الغيرة. ما سمعت الأغنية هذه؟
1: ايه؟
0: وقول لي إيه رأيك؟
1: أوصفني وقول لي.
0: ايه هذه هي. فترى الناس مرات تحس برومانسية لما تشوف النار تشب. مو فيها نار شبي من ضلوعي حطبكي؟
1: أيوة
0: هذه المفروض على اللوحات ممنوع التجول ولا ما أعرف.
1: جيش الحب معلم بالطواري.
0: أي مثلا أي. إنزين الحين أبغي أعرف يلي تسمعوني مرات أفهم، منو فيكم راح باكو أو أذربيجان وشاف هذه النار اللي تشب بدون توقف على مر
1: السنين.
0: نترياكم بعد الفاصل.

0: لا جوال صفر ولا شنط
1: بس. اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: نعم
1: وديني مطعم.
0: يا ربي على المطاعم يا ربي. تبغينا نزين نبدأ بالشاي؟
1: قاعد أشرب.
0: انزين أنا بقول لك على بالك شايهم نفس شاينا؟
1: ها
0: لا، شايهم غير.
1: شوفي
0: شايهم تقطفه من شو اسمه، من جبال المدري شو،
1: جبال الألب.
0: هي شي شي على مستوى
1: ما أدري والله. ميثا دخلي في الموضوع، الشاي اللي عندي غير على الشاي اللي عندهم. بتقول
0: ما شي كان زياب بدور، تري انت بتحصلين وايد أشياء. المهم انها مستمتعين ويانا.
1: شوفي وصية
0: ويان.
1: مخالد.
0: شو
1: مخالد وصتك؟
0: شو
1: وإذا مخالد
0: شو؟
1: وصت
0: هي.
1: لازم تاخذين على وصيتها
0: اللي هو
1: هلا هلا
0: هلا هلا.
1: ايه
0: هلا هلا بشو بضبط؟
1: فيني
0: يعني شو المفروض أسوي؟
1: يعني بلع عالطايف، مطعم، ريستوران.
0: ريستوران؟
1: ايه
0: تستاهل. تفضل معي انجوي يور ميل. تفضل معي على المطعم.
1: يلا تفضلي.
0: هي يا منصور انت حين في باكو وفي أذربيجان وترى شيء بعد ما بتشوف ولا شفت ولا سترى في أمي عيني.
1: عطيني المنيو، عطيني بس.
0: أول شيء مكتوب بالمنيو
1: ايه
0: بلوف.
1: منو؟
0: بلوف
1: أزرق يعني؟
0: لا مو بلو، بلوف
1: قلوب.
0: وهو ملك المائدة.
1: هذا أنا.
0: إيه أنت ملك. أنت شقول خلي ساكتة. إنزين هو عيش
1: إيه
0: مع الزعفران.
1: قالتها والله فاطمة.
0: ها شو قالت؟ عيش زعفران. شاطرة فاطمة.
1: هذه مقطعة
0: فاطمة
1: باكو.
0: أنتي بنوديك ويانا يا ملك المطاعم.
1: إيه
0: إنزين ذيب لي مرة تصبر أنت تريه بتشوف الحين بيفترسنا هو. طبعا هو عيش مع زعفران يقدمون معه، هذا حق اللي بيقدمونه مو بحقك.
1: هي.
0: اوكي لحم وفواكه مجففه ومكسرات.
1: مجففه؟
0: انت اكل مجففه وانا اكل لحم.
1: اوكي
0: لانك انت فيجيتيريان.
1: سمي
0: انت؟ هي. يا اي صح لانك تاكل كباب. اوكي ما فهمنا شو السالفه. انت بالضبط نفس بنتي، هي ما تاكل لحم بس تاكل ستيك. انا ما اعرف شو القضيه.
1: نفس بنتك؟
0: هي بالضبط. يا حليلك والله. زين في منه عشرات الأنواع، والبلوف هذا كل منطقة تسويه بطريقة مختلفة عن المنطقة الثانية. جارسون
1: سيلفي بلاي.
0: سيلفي بلاي مو سيلفي. سيلفي بلاي ما أدري يلعب بروحك يعني ترجع. سيلفي بلاي بليز باردون. أيوة
1: مرسي.
0: بس سؤال حنا إيش قاعد نتكلم فرنسي في أذربيجان؟
1: شتراني فيه
0: ما يلوق.
1: تلفين للموضوع.
0: لا غلط غلط كله منك. سيلف بلاي. إنزين المهم
1: شو
0: الحين المنطقة اللي نحن فيها هم يسوونه الترديشنال بلوف، وعندهم الدولمة.
1: ها شغلت مو شغلي
0: ما أعرفها ما أحبها أنا، بس شي محاشي يعني نفس العراقيين مثلاً، ما أدري الأتراك عندهم ولا لا. هو ورق عنب خضار محشوة بالأرز واللحم المفروم
1: بالأرز،
0: ويحطوا لك قطع لحم تحت بالقاع الجدر.
1: ليش؟
0: في شوربة حلوة داخلها عين صغير. فاطمة انتي مقطعة باكو.
1: لا لا فاطمة مخلصة الموضوع كامل.
0: هي.
1: عندها المنيو، ليش أطلب منك؟
0: طبعا أي مناسبة عائلية، خاطب ناجح، ماخذ ليسن، شقحت الشارع، يسوون لك دولمة لأنه يعتبر الطبق الأكثر ارتباط بالمناسبات العائلية.
1: ها يوعتي حتى الجاسي.
0: إيه فيعني أي مناسبة عندك، ياك طفل طاح ضرس، نبت لك ضرس، شعرك طول، يسوون لك دولمة
1: على طول.
0: لأنه مرتبط بالأكلات الرسمية للحفلات.
1: حلو.
0: إحنا حين في الحفلة شو نسوي؟
1: ما أعرف.
0: دبايح.
1: مسجل.
0: لا دبايح. صح ولا لا؟
1: حفلة؟
0: يعني مثلا عندنا مناسبة. مناسبة ولد ياهل، نجحت انت في أولى ابتدائي، شو نسوي؟ نذبح لك مسكين ذبيحة عشان انت شقحت صف. تمام؟
1: كله بلع.
0: ايه المهم هذه من الوجبات الرسمية حق البارتيز.
1: بارتيز. اوكي.
0: انزين. وفي أكلة لذيذة اسمها قوتاب أو قوتاب، ما أدري ما أدري كيف النطق يكون.
1: منو عتاب؟
0: مو بعتاب، قوتاب الله يرحمها. زين، هو خبز رقيق جدا يحشونه بالجبن.
1: بابر؟
0: لا يحشونه ما جبن، كنا سمبوسة يعني مثل شباتي بس داخله شيء. أوكي، يا جبن يا لحم
1: أحبه،
0: يا سبانخ،
1: لا مع الجبن،
0: يا بوبر، يا قطين.
1: يا قطين بعد لاحقنا اليوم.
0: هي يعني أنت يا
1: قالت
0: هي فطير مشلتت. يا وعتونا دبلوماسي، اصبر انت بس الحين بزقر لك الغارسون
1: سيلف بلي.
0: سيلف بلي
1: شو؟
0: منو سيلف بلي؟ منو سيلف
1: غارسون؟ غارسون
0: سيلف بلي. ذبحتني، ذبح فشلتني قدام الناس الراقيه وعيان البلاد، ذبحتني.
1: هي دلعها.
0: انزين، طبعا هذا القوتاب او القوتاب يطبخونه مباشره على صاج ساخن،
1: صفيح ساخن،
0: صفيح
1: اوف،
0: يتقلب على نار الصفيح،
1: وتقلب على جمر الغضاء.
0: اتقلب
1: هذه اللي بدش تطبخ.
0: هي يعني
1: هلا لحقني لين هني
0: لحظه شوي. يعني هلا شو اللي هلا شو صار لي ساعه اشرح لك المنيو. هلا شو انت هلا شو سمعي وطلبي على قياس المنيو الموجود. ما نقدر نروح مطعم ثاني ولا تطلبين روم سيرفيس، ممنوع. انزين، في شيء اسمه بيتي.
1: بيتك؟
0: هي بيتي يا بعد كل بيت.
1: اوكي
0: انزين، ما أدري إذا ها صح ولا لا،
1: ما أدري.
0: طبق مشهور جدا في مدينة في أذربيجان اسمها تشيكي.
1: تشيكي سلوفاكيا؟
0: لا تشيكي بس.
1: بس تشيكي؟
0: أي
1: يعني تشيكي.
0: أي تشيكي عليه يعني. هو عبارة عن لحم غنم وحمص ينطبخون على نار هادئة.
1: عرفته.
0: لمدة ساعات.
1: عرفته.
0: في قدر فخاري صغير.
1: عرفته.
0: وبعدين يكسرونك شك.
1: عرفته.
0: متى عرفته؟ متى رحت أذربيجان؟
1: حمص باللحمة.
0: ترى إحنا في أذربيجان مو بعلبك، في فرق يعني، ركز.
1: أنت قلتي حمص ولحم.
0: الحين أنا لا، ما هذاك مو بشقف، ما أدري شو يسوون. لا قطع لحم هبرة من الماعز اللي هناك يتشردق فوق الجبال.
1: أنا أطالب بفاطمة الزعابي بالتدخل السريع.
0: ليش تدخل سريع؟
1: تنقذني.
0: بشرع علي، احنا قاعد اقول لك تفاصيل. في كباب، لعبتك الكباب
1: وهذه تعرف.
0: لا هي تاكل اشياء اللي انت ما تاكلها، فاسمعي كلامي. يعني طبعا بيتي هو عباره عن لحم وحمص، يعني حمص الصغار نخي على قولتنا. ينطبخون في جدر فخاري صغير، وطريقه اكله بحد ذاتها طقس تقليدي في اذربيجان.
1: ما شاء الله.
0: يعني طالب بيتي انت، الله يعينك.
1: والله ما طلبت بيتك، بيتك بروحه هي،
0: بس اجله باسمك. وفي كباب، عشرات الانواع من الكباب والتتبيلات السريه،
1: مشاوي
0: او كباب رايحه، كباب راده، ما في، يدلعونك مشاوي.
1: والله اكسر الخاطر يا.
0: طبعا الحلويات، تطلب بقلاوة باكو ولا شكر بورا ولا جوجال. انا اقول اطلبهم ثلاثتهم.
1: لا انا عيبني جوجال.
0: انزين،
1: بس ما اعرف شو، بس
0: ما ادري انت وحظك. المهم هو يتقدم مع الشاي.
1: والله يعني.
0: وكان عيد ميلادك نحط لك اياه، كان عيد فطر اضحى، مناسبات، انت تمام، نقدم لك بقلاوة، شكر بورا، وجوجل.
1: يوم قلت لك بابر،
0: شكو بابر،
1: قلتي لي ما يخص الحين.
0: منو اللي
1: بورا؟
0: بورا غير، هاي شكر. بس. شكر عندهم، شكر شيء في شكر. انزين، فمنطقيا يعني هم اصلا الاذربيجانيين لما تروح عندهم صدقني ما تموت يوع. قول ليش؟ لأنهم مرحبانيين بطريقة ما لها أول ولا تالي.
1: يا سلام،
0: احترامهم كبير، عندهم كرم ضيافة، اجتماعاتهم العائلية دائما مزاورين وكل يجلسون يا بعض ضحك وسوالف، وأيضا دائما يوم يعني بيقولوا لك تفضل حياك الله بيتنا، لازم يكون في وليمة
1: دسمة،
0: لأنك أنت ضيف. إيه دسمة، خروف رايح ما عزراد
1: مع بعض.
0: إيه شو تحرى، كرم كرم.
1: يا سلام.
0: وإذا زرت بيت في أذربيجان فحلو
1: هذا الذيب يعطيك كل المواصفات.
0: وين الذيب؟ يوزعون صواني بين البيوت، والله صدق ما أدري عن هالمعلومة. وإذا زرت بيت في أذربيجان حلو أنك أنت وانت رايح تودي معاك حلويات أو فواكه، لأن يحبون هذا الشيء، تعتبر هدية بسيطة وانت حاضر عليهم.
1: خلاص
0: أوكي، يعني شيل لك شوية
1: متقولي عندهم الطبيعة خلابة،
0: خلابة
1: وفيها شو اسمه خضروات وفواكه،
0: وانت بتاخذ من حقول اللوادم وتوزع على اليران. ما فهمت.
1: فريش يعني. فريش اورجانيك.
0: اورجانيك على ايه. اساس اللي بال بالشسمه شو اللي
1: ممكن.
0: بالسوق
1: بتروكيماويات؟
0: لا ما عندهم تروكيماويات.
1: اوكي
0: هذول كله 24 ساعه المطر في بلادهم.
1: حلوه الحلقوم شو ناسي
0: حلوه الحق. هذه اظني الشفافه اللي كلها عليها بودر شكر صح
1: ممكن.
0: اظني شيء
1: او القطن
0: ما ادري، اذكر شيء شيء أعتقد مو متأكدة بس أعتقد. المهم فهذه بعض الأكلات.
1: منصور لا تقول أحلى شيء الزعفران، هات لي
0: أنا بجيب لك زعفران.
1: عفوا أختي
0: عطيتك زعفران،
1: عطيتك يا عشير يحب الصافي.
0: المهم
1: تعطيني الزعفران وتقولي اطبخ لي منه وجيبه.
0: ما قلت يعطيك العافية، بدور على صافة عليك حياك الله. اصبر الحين بوديكم مكان رعب
1: أفو.
0: اخليكم الليلة ما تنامون الا والليت مفتوح.
1: هذا اللي دور الرعب.
0: هي
1: ترى انا الضحية.
0: ما يخالف الحين بخليك تربع في الغابة والوديان.
1: يلا مو مشكلة.
0: فاصل وراجعين.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: ام خالد، بالعكس نحن نتونس وياكم وننبسط من سفره لسفره، لكن الله بدور الله يهديها يعني شويه عليها طلعات في اختيار الاماكن. بس ما دام انها بدت المطعم انا حين اليوم بقولها سمعا وطاعة حتى لو طلعني الجبل.
1: شوف انا جدمت السبت، تجدم لحد انت حقي
0: ايش هجدم بعد؟
1: ايوه
0: بعدين الجاسي شو طلبت؟ ما نعرف كلامك يطلع كله بس ما طلبت شيء.
1: المهم خلوني اوديكم لمدينة وايد حلوة وغريبة من نوعها.
0: شو هي؟ بدينا
1: تخيلوا معاي على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر.
0: بعد الأكل تودينا ارتفاع 2000
1: عشان تهبهم بين جبال القوقاز الشاهقة.
0: الله.
1: في قرية صغيرة اسمها خيناليق.
0: منو؟
1: خيناليق. طبعا هذه خيناليق قرية عمرها آلاف السنين وكانت معزولة عن العالم لقرون طويلة وايد، حتى أن سكانها طوروا لغة خاصة فيهم ما تشبه أي مكان في أذربيجان.
0: يا بس بروحهم يعرفونها؟
1: بروحهم يكلمون بعض بروحهم.
0: ليش ما نخترع لنا لغة أنا وأنتي؟
1: توك قلت
0: شو؟
1: نادي القرصونة. شوف شو قلت له؟
0: سيلف بلاي. أوكي.
1: إيه وهابي ديوتي.
0: هابي ديوتي.
1: هاي اللغة ما بعدها لغة في الدنيا.
0: صح.
1: إيه. المهم الضباب هناك مش مثل أي ضباب.
0: يعني ما شوفت؟
1: أبداً. لو تلبس نظارة 4K شنو أدوقت؟
0: إيه.
1: أوكي. يقولون كبار السن إن في بعض الليالي ينزل الضباب لين ما يغطي البيوت الحجرية بالكامل في هالقرية المسكينة.
0: كيف أعرف البيت؟
1: ما في، تقعد في السكة لين يخلص الضباب.
0: ينطشع.
1: اي
0: حلو.
1: فما تشوف البيت المقابل لك، وكأن القرية اختفت من فوق سطح الأرض.
0: ما أشوف أبداً. ليش مدت اني زين؟
1: اصبر انت الحين بضيعك هناك.
0: يقولون
1: في القصة. شو صار في القصة؟
0: ما اعرف.
1: كان في راعي شاب وسيم.
0: مثل
1: وشاب وسيم بس راعي غنم. طلع يدور اغنامه قبل غروب الشمس.
0: وبعدين
1: لكن قبل لا شو يصير يطلع من باب البيت نزل الضباب. زين ليش ريح وضباب؟ ما عندي صوت ضباب فمشوا مع الريح.
0: ما ادري كيف جمعتهم اصلا مع بعض.
1: انبل تخيل انت المشهد الحين، يعني مكان مسكون يعني.
0: اللي هو طار الضباب.
1: لا لا لا موجود الضباب عنيد. اوكي خلاص لا ضايق. لا انبل كيف الضباب اللي في مخي قصتي. انزين قالوا له اذا نزل الضباب لا تنادي أحد باسمه.
0: على نادي بشو؟
1: ولا شيء. هي
0: يضربني.
1: ولا تتبع صوت مهما كان مألوف.
0: أبدا. يعني حتى صوتك ما تبعه؟
1: أتبعك ويضيع العمر
0: وتضيع السنين.
1: بس لا تسوي، ولا لو يدتك تناديك ما تركب.
0: متوافية شو تنادي فيه؟
1: مثال يعني لو الصوت، لأن الضباب يسوي صوت بلكن تاي التكنولوجيا.
0: التكنولوجيا في الضباب؟
1: هي المهم كان يضحك الشاب ويقول ومنو اللي بيكلمني في هالمكان وأنا أدور أغنامي؟ وقام وطلع. وبعد ساعة بدأ الضباب ينزل وينزل وينزل وينزل لما صار أبيض وكثيف وصارت الجبال كأنها أشباح عملاقة.
0: هذا مو ضباب نازل على أسانسير
1: فجأة.
0: أيوة
1: أنت تفاجأت
0: وايد.
1: كان الشاب الوسيم هذا الراعي. أيوة. راعي الغنم سمع صوت أمه تنادي بالضباب.
0: يا حليلة.
1: يا فلان
0: يا راعي.
1: يا لا ما شلون تقول يا راعي. يا اكيد عنده دلع، اسم دلع. اوكي
0: راعي.

0: يعني مثلا وتنادي هو استغرب أمي أنا هادنها بالقرية شلها حين الدور بين الجبال والوديان والهضاب مع الضباب.
1: إيه؟
0: زين كان يصير الصوت أوضح وما تقول له تعال هني أبغي أكلمك أنا لحقتك يعني؟ من القرية تعال تعال يا ولدي العزيز.
1: وين يروح؟
0: يلحق الصوت بلاك.
1: لما يشوف
0: يعني لن... أما تناديش وبر الوالدين هذا لازم
1: ما يخصه في بر الوالدين يعني بيخصه وين أنتي؟
0: هو كذي.
1: أوكي.
0: لكن شو صار؟ شو؟ صدمة؟
1: أيوة.
0: بعد الفاصل.
2: أسألهم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي. وجرى استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية إلى جانب مشاريعه المتعلقة بالنشاط التنموي والاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية، هنأه سموه خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما للجامعة، معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد، كما بحث الجانبان مجمل التطورات في المنطقة والمستجدات الإقليمية. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص حملة الوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة 2026. أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال مدة الإجازة بدون راتب، مما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: هي يا الراعي الوسيم
1: بدور.
0: نعم
1: تعقيتيني في نص الدرب وعقيتي كل المتابعين نفس الشيء.
0: علشان اللي مو منتبه ينتبه.
1: انتبه على شو؟ مو مطبات هذا
0: رعب. لا لا لا رعب رعب لازم تزيغون وزيغة تم مدة طويلة.
1: زين بعد ما سمع صوت امه وين راح؟
0: يا الراعي الوسيم شقول شتكلم
1: ابد.
0: المهم الراعي الوسيم كان يتمشى بين الجبال والضباب نازل والشي يزيغ، وقالوا له إذا سمعت صوت حد مألوف لا ترد عليه. قام يسمع صوت أمه، أمه تنادي تعال يا وليدي تعال يا نظر عيني.
2: يما أنت وين يما؟
0: كان يقول مستحيل أكيد أمي طالعة تتمشى وبعدين تمت تدورني وما لقتني. فوين راحت؟ راحت أكيد أكيد أكيد إلى

0: لا راحت بين الجبال تدورني لأني أنا ولدها الوسيم اللي ما في مثله. شو اللي صار؟
1: أدورها.
0: هي شو اللي صار؟
1: ما أعرف.
0: فجأة كان يسمع صوت ضحكات أطفال.
1: أمي عندها عيال؟
0: لا عيال فريج قاعد يركضون في السكة.
1: أوكي.
0: فجأة.
1: أيوة.
0: سمع صوت خطوات تمشي.
1: مو هذا. بدور.
0: نعم شوفك للزايغ. أنا زغت. أنت
1: خلص. لحظة. تتخوفين أو تخافين؟
0: خفت قبلكم ما أدري ليش. المهم. هي كان في حد يمشي
1: كان.
0: ويسمع ضحكات طفل ويسمع هي شو التحرز يا هذا هو الياهل اللي كان يضحك. لف
1: منو
0: وما لقى حد. بدا قلبه يدق بسرعة. وصار في حد يراقبني. أنا خفت. هو يعني الراعي قاعد يقول فهمت الحركة؟
1: يعني شايف الحركة
0: حديث النفس فهمت. حديث النفس يعني لا تخرب القصة خليني أقطعها الحين عليك.
1: أوكي. أوكي. لا لا.
0: المهم حديث النفس زاغ زاغ زاغ زاغ
1: يما
0: كان يلمح حد يتحرك وظل يمشي بين الضباب.
1: نظرة ثاقبة.
0: مش إنسان ولا هو حيوان
1: عيل،
0: لكن هي مجرد أشكال سودة تظهر وتختفي.
1: وين تروح؟
0: هذا ترى كله قاعد يدور الغنم. هاي اللوية كلها على غنم.
1: خلصيني من صوت الياهل إلى الغنم.
0: اصبر انت الحين ركيض في الغابة في السكة.
1: ما يسوى.
0: قام يركض يركض يركض يركض لين ما طاح في الأرض واغمى عليه. في صباح اليوم الثاني
1: أوكي.
0: لقوا أهل القرية الراعي وهو قاعد فوق صخرة.
1: الراعي ساكت. فوق صخرة؟
0: لا كلمة ولا نص من هول الصدمة.
1: يا حليلة.
0: قالوا له شفت؟ قال جملة واحدة.
1: شو؟
0: لا تمشون خلف الأصوات إذا نزل الضباب. ومن بعدها ما نطق ولا حرف لين يومنا هذا.
1: لليوم؟
0: لليوم الراعي قاعد على الصخرة ساكت لا كلمة ولا نص.
1: يعني هالحينة هلا تعال الحق علي تقول لك لليوم ما قال ولا كلمة.
0: شوف أبو حمد قال أوووو شو التحرى.
1: إيش والله شكرا كنت تسوي الأصوات.
0: المشكلة مو بشي. لحظة شو خلي زيغكم. وين الصوت؟ لحظة شوي. اللي صار
1: لا
0: ان هذا الراعي
1: ايوه
0: قال ابدا
1: مش هتنازل عنه
0: ابدا مهما يكون. لا بقى ما قال شيء. اوكي قال لا يمكن
1: ولن.
0: في يوم من الايام اخلي احد من اهل القريه يروحون المكان اللي فيه هذه الارواح.
1: بدور. لا
0: وقال للعلم قال ان الجبال اصلا تعرف اسماء اهل القريه واحد واحد
1: فردا فردا
0: زوجا زوجا.
1: لا اله الا الله.
0: واي واحد يطلع منكم نص الليل ما يلوم الا نفسه.
1: ها تهديد.
0: دير بالك. ها
1: شو بيوديني بعد ضباب وما اشوف في شيء.
0: انا بدور مرزوقي يا اخويا.
1: ايه يا هلا تشرف.
0: طبعا هذه الروايات الشعبيه اللي يتناقلها أهل المنطقة لين يوم هذا. حتى لما أنتوا تروحون أذربيجان تسمعون هذه القصة تاريخية مثبتة. لكن خناليق هذه القرية القديمة تحيط فيها الجبال والضباب معظم أيام السنة. يعني أنت زايغ زايغ كل السنة. أنت زايغ
1: ليش زين أروح؟
0: عشان تزيغ يعني أدرينالين أب أند داون.
1: حلو.
0: أوكي؟
1: وفيها
0: مزارات قديمة وتقاليد ومعتقدات متوارثة منذ قرون. كفاية أن عندهم لغة غير عن أي لغة في أذربيجان. وهذا الجو ألهمهم أن يقولون مثل هذه الأساطير.
1: والله يا بدور أنا أساطيرك هذه أنا أحبها، بس يعني من بعد المطعم توديني للأسطورة على طول، هاي ما فهمتها.
0: عشان تهضم؟
1: مو هضم،
0: ما كل مني وكل الله يهديك. برأيكم أنتم من وجهة نظركم وقولوا لنا، هل تعتقدون أن الأساطير الشعبية تولد من أحداث حقيقية مع مرور الزمن؟
1: إي بس هم للحين يعني قاعدين يتداولونها؟
0: إي لأنهم مصدقينها
1: في الحقيقة.
0: إي أو أنت تحس أن هذه الأساطير لا صارت ولا شيء وهي من مخيلة الإنسان والناس قاعدين بالقرية متمللين قالوا خلي يقولون قصة، أنت شو تحس؟
1: والله أنا مثل ما قالت منوم خالد أو ما أعرف منوم ميثة،
0: هي
1: نفس اللي كانوا يخرعونا ونحن صغار أم الدويس وغيرها.
0: إنزين ما في دخان بدون نار، ما كيف هم فكروا في شيء اسمه أم الدويس أو في هاي أرواح الغابة أو أرواح الجبال ولا ما أدري شو ولا طنطل؟
1: يخوفونك يخوفونك.
0: إنزين كيف تخيلوا هذا الشيء إلا لأنه هم شافوا صدق؟
1: يعني يمكن عندهم بدور المرزوقي في هذاك الزمن،
0: هي وأنا خيالي واسع وطالع السقف الليل مثلا. يعني أنت شايف أن أنا أساس البلا في خراب الأساطير.
1: أنت الدمار الشامل.
0: أبغي رأيكم مستمعينا، هل تعتقدون أن الخرافات القديمة والأساطير اللي كانت تنقال هل فعلا هي أصلا حقيقية وأنه ما في دخان بدون نار، ولا أنتوا تشوفون أنه لا الموضوع مختلف تماما وأن أصلا هذه فقط أشياء تنقال يعني للناس اللي يبون يسوون أكشن وإثارة؟
1: تقول حقيقية؟
0: حقيقية، أنا بعد أصدق أحس أنه حقيقي أبو محمد، أعتقد حقيقية. هي لأن كيف فكروا في هالشيء؟ ما في حد يقدر يفكر في هالشيء إلا لما يكون فعلا هذا الشيء وايد وايد حقيقي. لأن كم نسبة الخيال؟ أنت تعرف كمية الأساطير اللي عندنا؟
1: كم؟
0: وملايين. يعني كل دولة في العالم عندها أسطورة معينة، كل دولة.
1: يعني الحين أقدر أسوي لي أسطورة؟
0: هي طبعا.
1: أوكي
0: أنت شو تحس؟
1: والله أنا أحس أن في أشياء ممكن أنها تضبط في قصة معينة، ممكن حدثت وممكن أنها رويت بشكل يعني مبهر أكثر.
0: صح. على طاري روت، تقول أنت أن في ناس تقدر تألف؟ أنا لو تشوفني يوم أسافر وفي هال في السالفة أقول لهم قصص حتى أنا أصدقها. إذا رحنا مكان قلعة أو شيء لازم أسوي قصة خيالية واليهال يتمون مبققين عيونهم يفكرون كيف هالقصة وخليهم يصدقون عشان بس لا يأذوننا طول السفرة.
1: أنت هذا نظامك، خرعين اللي معك يسافروا وياك.
0: مرة وديت اليهال يزيرة، فكان اليزيرة فيها مثل كنيسة وقلعة وصغيرة ليزيرة يعني، فهم متمللين وأنا أبشوف أبشوف يعني القلعة وأبشوف داخلها.
1: إيه؟
0: كان أقول لهم قصة أن أميرة وحرمة أبوها ويت ما أدري منو والأمير نقذها، وهم كل يوم ودينا القلعة عشان نتريى يمكن الأميرة تي.
1: حلو، انت بدل ما تخوفيهم ابتلشتي.
0: ايوه عليك نور. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في الفريج.

0: الحين وين بتودينا؟
1: هي يا منصور، هي منصور، يعني أنا ما ودي أزيغك على كل اللي سويته.
0: أبدا.
1: بوديك مكان علمي.
0: علمي؟
1: علمي
0: لعبتي.
1: إيه يعني أنت.
0: أنا النوابغ كلهم.
1: إيه. كانوا ربعك.
0: إيه. كانوا ما زالوا.
1: ما زالوا ربعك. خلنا نروح نتمشى ونروح كهوف قوبستان.
0: توها قالت ما بوديك رعب وما أدري شو حن ودتني كهوف.
1: كهوف
0: شايل أنتي ذيب.
1: لا بس يعني تستانس.
0: ها.
1: العصافير تزقزق.
0: في الكهف.
1: برا الكهف داخل الكهف.
0: وطاوي.
1: وطاوي طيب. يا باتمان فهمت.
0: أوكي.
1: أوكي. فأنت الحين شو تسوي؟
0: ولا شيء. أخاف.
1: أنت قاعد تتمشى. ترى على الفكرة صحرتهم حلوة.
0: في صحرتهم.
1: لا يعني الصحاري بشكل عام عندهم حلوة وفيها جميع أنواع الحيوانات وكذا، والكهوف عندهم بيزة والجبال والهضاب والوديان. طبعا المكان اللي أنا بوديك هي ترى مو بوايد بعيد، ساعة بس عن باكو. ساعة ساعة
0: ما اختلف في التوقيت ولا بهذا، اختلف في المكان نفسه.
1: ليش ليش الإنسان لازم يشوف كهوف الأوادم؟ يمكن كهفهم أحسن عن كهفنا.
0: شوين عندك كهف؟
1: بلا في في جبالنا
0: الكوخ عندنا. يلا
1: أنتوا تتمشون في صحراء على غابة على هذا، والمكان هادي.
0: هي.
1: بعد حوالي ساعة من العاصمة باكو ما في أشجار وايد، ما في صوت سيارات، ولكن في شوية شو؟
0: أرانب.
1: رياح.
0: أوكي.
1: رياح رايح رد عليك تضرب الصخور. دير بالك لا تضربك الرياح. زين؟ فجأة.
0: أيوه.
1: أنت خفت؟ قول خفت.
0: أنا خفت من الصوت.
1: إيه. فجأة تشوفون كهف.
0: إيه.
1: يبين عادي يعني عادي كهف شو يعني فتحة وحركات
0: وخمسة
1: بأربعة وخلصنا. إيه كهف شو؟ لكن أول ما تدخلون. لكن أول ما تدخلون الكهف.
0: إيه.
1: ركزوا على الكهف ها اللي أول ما تدخلون له.
0: دخلنا.
1: شو يصير؟ شو تحصل؟
0: وطاوي تطير.
1: لا كأنك رجعت في الزمن.
0: وين؟
1: 100 سنة.
0: العصر الحجري.
1: يمكن 1000.
0: ها.
1: لا ترجع 12,000 سنة.
0: 12,000.
1: هي 12,000. لحظة شوي فاصل. منصور سعيد ليش تركز على باكو؟ يعني احنا مسافرين داقين تذاكر سايرين باكو، رحلتنا اليوم حق باكو. وين تبغيني اوديك مثلا؟
0: ما ادري والله.
1: جبال القلب؟
0: لا
1: لاحقين بعدين.
0: خليك سعيد ويانا.
1: هي فانت حين سعيد لو سمحت تخيل انت في الكهف قبل 12,000 سنة.
0: هي
1: تقترب من طوفة الكهف الجدار تلقون رسومات.
0: منو ناحتنهم
1: الرسومات هذولة؟ ريايل يحملون رماح رمح
0: نفس بواسل هذه
1: الفارس المغوار.
0: ايه؟
1: انت رئيسهم هم.
0: ايه طبعا.
1: هي هم صيادين يلاحقون الغزلان
0: في الكهف.
1: برا الكهف. بيتهم الكهف.
0: بيتهم الكهف.
1: هي اوكي.
0: تيون
1: تجربون زيادة تلقون صور نساء في حلقات مثل دواري مسوينهم راسمينهم بشكل دواري كأنهم يرقصون دار مدار هذه الدائرة، وحاطين قوارب طويلة وصورة بحر.
0: وين هالبحر؟
1: هم راسمين في خيالهم في الطوفة مالت الكهف.
0: ايه؟ اكيد شايفين شيء وراسمينه.
1: عليك نور.
0: ايه؟
1: ولما توقفون للحظة تسألون نفسكم منو اللي رسم هالشيء؟ ما عندهم قبل ورق ولا أقلام ولا كاميرا، لكن أهما تركوا قصة صح. كاملة على هذه الصخور.
0: حلو. يعني كل شيء يشوفونه في الطبيعة
1: راحوا وسووه. كانوا يصيدون الغزلان رسموا نفسهم يصيدون الغزلان
0: عشان التاريخ يذكرهم.
1: أيوة. السيدات كانوا يرقصن في حلقات دائرية رسموا ويرقصن.
0: السيدات هذيل
1: هي.
0: ما وراكم غير رقص
1: علشان يحتفلون.
0: يحتفلون بصيد الغزلان
1: بعودة الفرسان اللي صادوا الغزلان.
0: يا سلام.
1: أيوة. ويقولون علماء الآثار أن هذه الرسومات كانت وسيلة الإنسان القديم عشان يسجل حياته اليومية، يعني دايري.
0: يعني هذا نوت بوك.
1: نوت بوك ايوه
0: حلو.
1: اوكي. وربما الى حد ما طقوسه ومعتقداته يبقى يخلي اهله وجيرانه ويعرفون عنها فيقوم يرسمها بالطوفه.
0: يا سلام.
1: ايه عشان شي غوبستان اليوم.
0: منو
1: غوبستان؟ اللي هو الكهف هذا.
0: اسمه غوبستان.
1: غوبستان اسمه.
0: حلو.
1: والمنطقه غوبستان.
0: حلو.
1: تعتبر من اهم المواقع الاثريه في العالم في اذربيجان.
0: يا سلام يا سلام.
1: لكن اهل المنطقه عندهم راي ثاني، انا رحت سالتهم توه.
0: شو بعد
1: يقولون؟ انه لحظه شويه.
0: شو يمه يمه يمه يمه
1: لما تهب الرياح بقوه بين الصخور.
0: حلو، رياح عاتيه.
1: تسمع اصوات غريبه.
0: ما هي؟
1: كأن في حد يدق على الصخر.
0: طخ طخ طخ طخ.
1: تك تك تك تك.
0: لا ها باب.
1: أوكي. أو كأن أشخاص يتكلمون لغة ما حد يعرفها.
0: دولي رقابتي دولي رقابتي.
1: هاي تي لغة؟ أوكي. وكانوا كبار السن يقولون حق اليهال.
0: إيه.
1: اليهال مساكين كلنا خايفين على مر العصور. كله يزيغوننا. أوكي.
0: إيه.
1: لا تدخلون الكهف بعد غروب الشمس.
0: لماذا يا جدي؟
1: لأن

0: صخور تحفظ أصوات اللي عاشوا فيها.
1: يعني في تسجيل ريكورد؟
0: ريكورد يعني هلو. الصخرات ترد لك تسوي لك أصوات وشي. هل هالشي صحيح؟
1: ما عارف،
0: ما حد يعرف. لكن مؤكد أن الرياح في غوبستان تعتبر ظاهرة مدهشة للغاية.
1: يا سلام، أنا اللي أروح أجرب الكهف هذا غوبستان.
0: أي، وبعض الصخور تصدر أصوات مميزة لما تضربها الرياح أو حد يدق عليها، وهذه الصخور اسمها حجر الدف. لا لا، هذا هاي صاقات غير دف دف أوكي. دف أوكي؟ لأنه يشبه آلة الدف الموسيقية.
1: حلو.
0: فتخيلوا معاي إنسان عاش قبل آلاف السنين، وقف هالمكان نفسه وطالع السماء ورسم حياته على الصخر، وبعدين رحل، لكن رسالته باقية لين اليوم.
1: يا سلام،
0: إيش التحرر.
1: أنا الصدقين
0: شو
1: باليوم ورايح. أيوة. بدون كل حياتي برسومات
0: بالطوفة.
1: ما بخبر،
0: ببلغ عليك الحين لأنك كنت خربت المنظر العام. ليش تسوي؟
1: يعني بعد مئات آلاف السنين حد بيصير نفس بدور منصور يرون قصتي.
0: ما علي، عندك نوت بوك، الله ما كثر النوت بوك.
1: شيخة وين هو يا مال هني؟
0: شو وين هو يا مال؟
1: مو في البحر، في الكهف.
0: اختي في الكهف وصحراء وهلكنا حر موت هواء لهوب.
1: اي والله.
0: وانت يا الله يهدي، ما علي الله، ما علي، كله بحسابه. ما كنتي منتبهة حق الدرس
1: روت، لأن هذه النقوش اكتشفوها علماء الآثار. شو رأيك في هالمعلومة؟
0: خطير خطير. أدري خطير، بس أدري. لا تعيدها حبيبتي، لأن الناس اللي في هالمكان حافظوا على هذا المكان وما خلوا حد يكسره ولا يصوبه.
1: كفو عليك يا أم.
0: الحين خلونا نروح لفاصل وراجعي لكم مع أذربيجان.

ضيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

0: 궁금하다.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزارس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: تتخشى، ما حد يشوفها، راحت دخلت الكهف وما طلعت. بدور بدور
1: قاعد ارسم على طوفة الكهف.
0: يعني الحين ما خليتيني اشخبط على الطوف.
1: انا غير، انا رسامة.
0: لا
1: انت ما تعرف.
0: لا لا لا
1: ما احس انك
0: انا اللي ابغي ارسم.
1: شو اللي تبغي ترسم فيه؟
0: بطولاتي، انجازاتي، كل شيء.
1: شوف اصلا ما عندنا وقت. اذربيجان من الدول اللي وايد قليلة في العالم انها تجمع ما بين 9 مناطق مناخية مختلفة، صيف شتاء ربيع خريف كله تشوفه. 9 مناطق فيها حالة مناخية مختلفة، بحر، جبال شاهقة، غابات، براكين طينية، ينابيع حارة، أماكن تشتعل فيها النار طبيعيا. عشان شي يصفون دائما أذربيجان بأنها متحف طبيعي مفتوح للعالم.
0: يا سلام.
1: لو سافرتوا لأذربيجان أي مكان يجذبكم أكثر؟ البراكين الطينية، المدن القديمة، أم تجربة الأكل الشعبي، ولا الجبل المشتعل، ولا الكهوف؟ وين تحبون تزورون؟
0: نسيت الغابات؟
1: الغابات بعد هي للناس اللي تحب.
0: نسيتي
1: الغابات؟
0: نسيتي الأنهر؟
1: شو؟
0: نسيتي البحيرات؟
1: على طاري على طاري يعني من ضمن الأشياء اللي تخص الغابات والبحيرات وهذا هي. في خرافات قديمة في أذربيجان يقولون كانوا الناس يؤمنون فيها وايد، يقولون إن الأرواح هي تحرس الجبال، وأن النار اللي موجودة في الجبل هي تطرد الأرواح الشريرة، وأن الدخان اللي جاي من الجبل دائما يحمل رسائل من العالم الآخر.
0: شو يعني؟
1: يعني أن العالم الآخر.
0: يعني وين هالعالم؟
1: شو وين العالم؟ عالم آخر. شو مكان ما تدله؟ آخر؟ إيه ما تدله.
0: أوكي. سمعت أبو محمد خل عنك الأكل.
1: يقول الأكل، الأكل بصراحة.
0: إيه وشوف العالم الآخر.
1: والبيوت الجديدة يحبون أن يدخلها الخبز دائما لأنه يجلب البركة.
0: أنا أقول كل يوم داش ومعاي ربطة خبز.
1: شو السالفة؟ بصير ملياردير.
0: ليش؟
1: من الخبز طالع داش.
0: خبز مو أقولت خبز مو سبايك.
1: يجيب بركة، يجيب البركة. كانوا يعتقدون اللوادم بشكل عام أن الخرز اللي يعلقون لونه أزرق عند باب البيت يرمز للحماية من الحسد والعين، وهي عادات قديمة ما إلى الآن أهل أذربيجان في القرى وتعتبر كثقافة شعبية يحبون يسوونها.
0: أبو محمد الله يهداك، حط لك رش طحين وانتهى الموضوع.
1: منها تبيض ومنها لا بعدين بعدين. اصلا احلى شيء انك انت تخبز من صباح الله خير وقاعد من النوم وتحط هالخبز في الفرن وتشم ريحه الخبز المخبوز. اعتقد ان هاي احسن شيء. وعلى فكره معلومه بس، انا من الناس اللي لما سرت اذربيجان اوكي سرت برج العذراء.
0: مو مال شو اسمه؟
1: لا هي قلعة عجيبة ترى. شو مال شو؟
0: الثور والعذراء وما أدري شو.
1: يعني قصدك هاي أبراج؟ لا لا لا لا، هذه أشهر قصة في باكو. هي قلعة قلعة أوكي موجودة في المدينة القديمة. ملك
0: يعني حصن عود.
1: هي هي هي حصن للفارس المغوار. ملك كان يبغى يزوج بنته. على فكرة ما أدري ليش هي مقابل قصص، كل الملك يبغى يزوج، ما عنده قضايا أخرى يعني يسويها، كله يبغى يزوج بنته. أوكي إنزين، لكن البنت رفضت.
0: لا
1: كلا وثلا
0: جي غضب الملك.
1: إيه طلبت منه إنه
0: أيوة
1: يبني لها قلعة برج عالي.
0: القلعة ولا برج؟
1: هو القلعة بس عاد شي برج عالي، قلعة طويلة وايد. أوكي ولما انتهى البناء قومي صعدي فوق أقصى القلعة، آخر دريشة في القلعة
0: وعقي عمرك.
1: صح شدرك
0: واضحة.
1: انزين قومي عقي عمرك في البحر بس عشان ما تتزوج اللي

0: بس يعني تدري على ما تركب لين آخر دريشة شو ضيق الدري على يعني تهلك لما توصل لين فوق
1: يعني مستحيل
0: يعني لا طبعا انت حتى مالك نية الحب الحب بوادي وانت بوادي
1: استوت
0: هي بس ما ادري ليش يعني الملكة الحين تقدر تبني برج ما عرف تبني شوي اوسع وتحط فيها صنصير شيء متعب على هاي تعبت على ما صعدت فوق هي مثلا
1: من آلاف السنين
0: وهي عندهم أيام قبل هاي اللي هو مثل سلة يسحبونك شي.
1: لا هذه شايفتها عندنا بوية مو هذه لا غير
0: متأثرة فهذه بعض الخرافات اللي موجودة في باكو أو في أذربيجان لأن هم يعيشون في زمنين مختلفين في باكو مدينة غريبة بطريقة جميلة من جهة والصوب الثاني نطحات سحاب وتكنولوجيا وشيء شيء مختلف تماما فانت تشوف المكانين الجديم واليديد
1: يعني الحاضر والماضي
0: هي انا عاد سكنت صوب الماضي طبعا لعبتي الماضي
1: اعرف
0: اي تقلب على الوساده الخاليه
1: اعرف كل شيء
0: طبعا في مدينه اللي هي القديمه هذه عمرها اكثر من 1000 سنه وايد فيها شوارع ضيقة وأسوار قديمة وفيها سوق قديم وكانت محطة رئيسية يسمونها على طريق الحرير
1: هذا سام عندي أنا بس ما أعرف
0: كانوا التجار يبون حرير من شتى بقاع العالم والتوابل والذهب ويون يبيعونه في هالمكان المدينة يعني. وايد قديمة ما تتخيل كيف قديمة يعني أول ما تدخل
1: تدري انت أنا عشقي هالأماكن
0: والله منصور يعني انت طالع من فندق فايف ستار كشخة على كيف كيفك شيء يعني متمدن مثل ما يقولون
1: يعني شنطة الجوتشي هاي مالك ما تنفع هناك
0: ما ينفع هناك لازم يونية تحطها وراء ظهرك نفس عدنان ولينا زين
1: توم سوير
0: ايه المهم تدخل داخل المدينة تلقى بياعين في الأزقة أي في الأماكن الشوارع الضيقة تلقى مثلا ناس ينادونك يقولك تعال مثلا في الدور الأول في هذا البيت القديم يبيعون زعفران يبيعون ماي ورد يبيعون بهارات يبيعون
1: نفس الزعفران اللي عطيتيني
0: لا طبعا لن ولن يكون نفسه
1: تحريت
0: بقى. هذا one of the one of the يعني the
1: the win
0: مو the win the winner
1: the winner أوكي
0: أتمنى من الناس اللي فعلا فعلا فعلا يحبون هذه الأماكن
1: محمد يقول عندهم خوش زعفران على أبو محمد هذه تقص عليه تقول لي أنا اللي عندي خوش زعفران مو باللي هناك
0: عندنا خوش زعفران أبو محمد ولا شو رايك أبو محمد
1: الله العظيم
0: هم عندهم زعفران أنا شريت منهم بس
1: أنا
0: ها
1: أنا أثق في ذوقك قول لي أي زعفران
0: زعفران أبو محمد أحسن
1: وش عرفت
0: أكيد لأنه هو قال مرة من المرات أنه هو عنده حديقة من الزعفران
1: فيها فراشات
0: فيها فراشات
1: اوكي
0: وفيها شيء يسمونه العصافير تغرد
1: تزقزق
0: صح ما ادري منو اللي زقزق بس اوكي المهم فهذه من الاماكن السياحيه الجميله هي اذربيجان وباكو وفي منطقه راح اقول لكم عنها
1: شوفي
0: اقوى منطقه للتزلج على الجليد
1: هي.
0: سالفة انك رايح تتمشى في اوروبا لا لا لا لا لا اذربيجان فعلا اكتسحت كل العالم في مكان التزلج والسيرفس والاماكن الحلوة السياحية
1: تدريني انا اتزلج على لوح واحد ما تصدق
0: اوكي صح انت صح انت بس اخاف اهدك في التزلج القاك متشنقل في الغابه هناك
1: داعم جبل
0: الدب جايبك اقول اخذوها تبعكم فلو سمحت يعني اهدى الله يهديك اهدى انت مو مال حد يهدك في الغابه
1: ما تخلي الواحد يستمتع حتى هو يحلم بعد تدخل عليه تقول له لا
0: هي ممكن منى تقول بدور ما تعلمت على اللغات المتداولة في أذربيجان غلبهم يتكلمون اللغة الروسية بالإضافة إلى اللغة التركية صح والله ناصر كيفك أنت ما أدري شو أقول لك اللي كانت نزل شعرها من الشباك هذه ريبانزل وما كانت في أذربيجان بس للتذكير ناخذ فاصل
1: يلا
0: وراجعين
2: الساعة الآن 3:00 ظهراً في إمارات FM دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home بيتك هو ملاذك الآمن اجعله ينبض بالأناقة بعد تشكيل

0: إلى 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها والجهود المبذولة تجاهها وتبادل وجهات النظر بشأنها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت منذ مساء أمس حتى الآن صاروخا باليستيا وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية تم اعتراضها والتعامل معها. قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية على إيران ردا على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز. أعلنت وزارة الخارجية العمانية بأنها تواصل تعاونها مع جميع الأطراف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد بيان الوزارة التزام عمان الكامل بتعهداتها الناشئة عن كونها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتقيد به. تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت أمس على استاد دالاس ضمن الدور نصف النهائي، وضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل مع الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين التي تقام اليوم في الدور نصف النهائي الثاني. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

0: ايه يا بدور، ايه
1: شو يا منصور؟
0: انا خاطري
1: نعم
0: اتمشى تحت هالسور وناظر البيت المهجور.
1: الله، تدري منصور، على طاري هالسالفة والأسوار وكذي، في عادات جميلة، هذه العادات تخص الزواج، وأنا دائما أحب أزور هذه المناطق علشان أشوف عادات الزواج في كل بلدان العالم.
0: حلو،
1: إنزين قل لي، شو أغرب عادة أنت شفتها في الزواج في أنحاء العالم مرت عليك؟
0: أغرب عادة؟
1: هي
0: طبعا كل مكان له طقوسه، له عاداته وتقاليده، ويعتمد، لأن هذه دول البلقان لها بعد عادات بروحها.
1: في أنحاء العالم شو العادة الغريبة من نوعها اللي مرت عليك، اللي تحس إنه واو، كيف شي، كيف
0: تزوجه،
1: كيف العرس، كيف الواحد يتقدم، كيف يعني وايد أشياء.
0: والله تشوفي ممكن في عادات اللي هي بعضهم أن مثلا يجدمون المعرس ويزفونه من منطقة لمنطقة ولما يوصل ويتعب لين العروس، وبعضهم يضربونه يشرد
1: واللي يخطفونه.
0: يخطفونه ليش؟
1: في خطف وفي كل شيء، يسوون أشياء يعني.
0: ها،
1: شو تتحرى أشياء ما تتخيلها.
0: إنزين
1: أنا بقول لك
0: شو
1: قصة الشسمة الزواجات الموجودة في أذربيجان.

0: بيجان تحديدا.
1: يلا
0: انزين. اول شيء مباركين عرس الاثنين
1: ليلة خميس عين وقمرة.
0: ايش التحرى الزواج في اذربيجان مو باي شيء
1: طبعا
0: شيء طيب كلولوش
1: يعني تنصحين الناس
0: هي في اذربيجان الزواج مش مجرد حفلة ولكن هي مناسبة يشارك فيها كل أفراد العائلة وحتى القرية كلها.
1: يا سلام.
0: أيام أول كانت العائلات في أذربيجان اللي تتعرف لبعضها البعض على طول من يشوفون عروسة عند بيتها الناس يرسلون أهل العريس كبار العائلة
1: يو.
0: حلو. عشان يطلبون زيارة رسمية يسمونها خطبة الباب.
1: حلو.
0: يعني انت روح اخطب خطبة باب.
1: انا اروح اخطب ليش؟
0: خطبة باب نجرب يعني.
1: لحظة انت شايلتني انا عشان اعرس هناك
0: هيعل شو؟
1: لا.
0: انا ما اقدر ان ينادوني عشان يخطبوني خطبة باب لان انا بني.
1: حلو.
0: انزين الغريب ان الرفض عندهم ما يكون مباشر.
1: عيل.
0: لا اذا قدموا الشاي بدون شكر حق اهل المعرس وكبار الشخصيات اليايين
1: هي.
0: ينفهم إن ترى إحنا مش موافقين بس مستحين نقول لكم
1: يعني
0: اي
1: شاي ملغ
0: شاي ملغ. أما إذا يا الشاي في شكر وشوية بقلاوة على اليمين ودونت على اليسار
1: لا راضين
0: معناته موافقين يا زين ولدكم زينة زين.
1: اي والله يم خالد دربين
0: وعشان كذي كانوا كبار السن أول ما يون حاطين عينهم على الشاي شايفين شكر ولا ما في شكر.
1: حلو.
0: أقول لك شارب شكر ولا بدون شكر.
1: حلو.
0: وأول ما يبون الشكر
1: أيوة
0: شو يصير
1: خلاص زغرتي.
0: على طول
2: عليك يا حبيب الله محمد.
0: أيوة موافقين موافقين عاد العروسة الحين عقب ما وافقوا ويابت الشاي في شكر.
1: مروان وين كرك الله هداك
0: كرك شو لا ما يشربون كرك
1: حمر.
0: المهم كانت العروسة تتم شهر وأحياناً سنين في أن تجهز ملابسها المفارش تطريزات اليدوية
1: أيوة.
0: اللي هي بتاخذها حق بيت المعرس.
1: حلو.
0: وكانت كل قطعة لازم تخيطها بنفسها يعني واحدة ما تعرف تخيط تقعد ما تعرس ما حد ياخذها وكل ما مهاراتها صارت كرياتيف.
1: أنا حبيت كرياتيف قبل المهارات.
0: أيوة كانوا اليدات يقولون جهاز العروس
1: علينا.
0: يتكلم على منو نحن بناخذ وبنت منو.
1: أوف.
0: مرباية تعرف تخيط
1: هي رعية سنع
0: هي.
1: دربة
0: ويحطون حنة في ليلة العرس
1: بعد
0: من أجمل ليالي في أذربيجان. يجتمعون الحريم من كل صوب حول العروس يغنون أغاني شعبية قديمة ويحطون الحنة على إيدها والكل يبب ومستانس ويرقص وكل شيء تمام؟
1: مال الضيعة تقول
0: أي في بعض المناطق يشعلون الشموع أثناء الحفل رمز حق النور وبداية حياة جديدة.
1: يا سلام الله يهنيهم.
0: أي الرقصات شلون؟ ما يبدأ العرس الحقيقي لما تبدأ الموسيقى الشعبية. الريايل يسوون رقصات قوية وسريعة ترمز على الشجاعة.
1: دمبك دمبك.
0: أي. أما النساء فتكون حركاتهم هادية وانسيابية يدل على الرقي والوقار.
1: يا سلام.
0: أي يعني نظام ما في رقي ووقار ما في. ما
1: لا لا لا.
0: لا لازم هي. في بعض المناطق الريفية لازم المعرس والعروسة يتذوقون العسل في بداية حياتهم الزوجية.
1: حلو.
0: عشان تكون أيامك كلها قشطة وعسل.
1: الله.
0: والفكرة بسيطة لكنها وايد جميلة بما أن العسل وايد حلو فيتمنون لهم حياة حلوة فيبون لهم عسل عشان يأكلون ويعيشون في سبات ونبات.
1: أكيد عسل أصلي
0: طبعا شو أذربيجان أنت حرم الجمعية. من العادات القديمة أن يقدمون حق العروس والمعرس خبز.
1: خبز؟
0: أو كسرة خبز.
1: ليش؟
0: لأنه يرمز حق الرزق والخير مو بنت توقايل كل يوم بتدش علينا بخبز.
1: هي صح صح رغيف.
0: والخبز من الثقافة الأذربيجانية لمكانة وايد كبيرة معناته البركة فيعطونهم علشان تزيد البركة في حياتهم الزوجية.
1: يا سلام.
0: وطبعا يعني كان في قصة صارت
1: أن
0: شاب وسيم غير الراعي الوسيم كان يحب فتاة من قرية بعيدة لكن والدها اشترط

0: عليه إنه يثبت إنه يقدر يستحمل مسؤولية العرس. ما طلب الأب وأبوها فلوس ولا ذهب، طلب منه إنه يبني بيت صغير من الحجر. الشاب هذا تم سنة كاملة وهو يبني، على فكرة ترى شوية سنة كاملة مقاولين يأخذون 3 سنين.
1: والله؟
0: هي كان كل يوم يحط حجر جديد، يعني كل يوم يحط صخرة واحدة. ليش وايد كسول؟ وكان صخرة. أهل القرية يشوفونه يشتغل من شروق الشمس لين غروبها
1: 24 ساعة
0: على صخرة، ما أدري شلون. ولما انتهى قال أبو الفتاة الريال اللي يصبر على بنى البيت يصبر على أنه يبني أسرع.
1: يا سلام، شوفي تعلمي الصبر.
0: هي عاد أنا لازم أشيك
1: على طول مستعيلة.
0: هي منو اللي يبني بيت ويصبر عليه يروم أنه يخطب من عنه.
1: طابوقة.
0: فالحين هذا المثل صار ينقال بين اللوادم في أذربيجان، لأن هي قصة مؤكدة تاريخيا ويعبر عن قيمة صبر واجتهاد الريال في العرس، وأنه هو كفو أنه يفتح لبيت.
1: يا سلام عليه، ويستاهل، ويستاهل العروس.
0: هي يستاهل العروس، ولا تطلبون منه مهر وايد.
1: انجب الغداء.
0: ليش انجب الغداء؟ توك ماكل.
1: ماكل وين؟
0: ما أعطتك الأخضر واليابس.
1: أعطيتني شيء الله هذا.
0: ليش منصور؟
1: ميوعتني من
0: منصور. أعطيتك ولا ما أعطيتك؟
1: يا عشيري حب صافي.
0: إيه.
1: وبادلت المحبة بالتجافي.
0: إيه والله.
1: بس شو نسوي؟ لنا الله. ولا شو تقولين يا أم خالد؟
0: صح.
1: يعني هي الوحيدة اللي تحس فيني وأنا يوعان.
0: خلونا نأخذ هذا الفاصل ونرجع وياكم.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

ضيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

0: خلنا نرتاح نرجع ولا بعد في جبل وقابة.
1: أوه يا منصور في وايد أشياء، ليش أنت ما تبغي؟ أشوفك مليت شكلك، بس لازم أوديك شهداق وهذه آخر رحلة نروح لها قبل أن نختم هالسفرة.
0: نوع أنت ربن شداد؟
1: لا شهداق غير. شهداق مكان راقي وين تتكاثر الثلوج وتزحلق على الجليد.
0: تتكاثر الثلوج؟
1: أيوة.
0: حلو.
1: شو؟ شو اللي حلو؟
0: حبيت.
1: أنت تحب تروح على أماكن ولا لا؟
0: يا حب أشوف الثلوج تتكاثر.
1: والغابات؟ تدري إن مشهورة بغابات الصنوبر هناك؟
0: أوه.
1: شيء خيال.
0: كان
1: رسوم تحركة سنجاب. بعد حلو اسمها المملكة البيضة في أذربيجان.
0: يا سلام.
1: إذا أحد سأل مثلاً وين المكان اللي يخليك تحس إنك داخل فيلم بس شتوي؟
0: هي.
1: أوكي؟ لازم تروح شهداق، وهذه من الأماكن اللي أنا ما تحسفت في يوم من الأيام إني أسير لها. صدق صدق صدق إن عالم ثاني ما يتكرر.
0: خلاص بروح.
1: وأحس إنها رومانسية ترى، ها؟
0: بعد.
1: أقول لك يعني.
0: ثلج.
1: إيه رومانسي رومانتك. شهداق تصير في شمال أذربيجان. وين جبال القوقاز الكبيرة؟
0: أيوة
1: هي هناك.
0: حلو.
1: تبعد عن العاصمة باكو 3 ساعات بالسيارة.
0: بس
1: أنت قاعد ورا منشكح وسايق يسوق فيك وأنت تشوف هالمناظر الطبيعية اللي ما لها أول ولا تالي. 3 ساعات
0: أحلى شيء.
1: في الشتاء المنطقة تصير كلها بيضة، ما في مسافة واحدة ما فيها ثلج.
0: حلو.
1: أحياناً يتجاوز ارتفاع الثلوج متر في بعض الأماكن.
0: يا سلام.
1: والجبال والغابات تتغطى كلها باللون الأبيض. الهدوء فيها وايد غريب لدرجة أنك أنت تقدر تسمع صوت الثلج وهو يتساقط على أغصان الشير.
0: ثلج يتساقط؟
1: نعم يتساقط. شو؟
0: حلو.
1: إنزين المهم في الغابات وايد فيها شهداق غابات كبيرة فيها أشجار الزان والبلوط والصنوبر.
0: أنا حبيت البلوط.
1: أدري لعبتك البلوط. في الربيع والصيف هذا المكان يصير أخضر أخضر كامل ومتروس ورود، أما في الشتاء فالأشجار تصير كلها
0: بيضة
1: بيضة. عشان كذي دايما عشاق المشي الجبلي والتصوير الطبيعي يروحون لها في الصيف أو الربيع، وفي ناس يحبون الثلج فيروحون لها في الشتاء. تدري أنه تعتبر هي منتزه وطني حق كل الحيوانات اللي هناك. أول شيء عندهم الوعل القوقازي اللي
0: كنا
1: أي وعل القوقازي.
0: أوكي.
1: وفي دببة البنية وايد بكثرة في الغابات.
0: لاحقينا؟
1: لا. وفي الذيب الرمادي يا ويلك أسود ليلك منه. وفي الثعلب الأحمر.
0: إيه؟
1: وفي الوشق اللي هو نفس القطو بس البري.
0: إيه؟
1: وفي النسور والصقور على أفا من يشيل تشوفهم في الغابات.
0: حلو.
1: ويقولون المرشدين مجرس. أفضل وقت عشان تشوف الحياة البرية الفير، تطلع وتروح الغابة يا لأن الحيوانات في هالوقت تقعد تدور الأكل. عاد أنت وحظك إذا لقوك يمكن يأكلونك.
0: ليش زي الطرشيني من الفير؟
1: عشان تشوف الحياة البرية.
0: هم يدورون أكل.
1: لا
0: قوت يومهم.
1: تشوف أنت القوت.
0: لا ما استوي أنا القوت.
1: إنزين في شهداق تزلج على الجليد.
0: هي.
1: وتقدر تسوق الدراجات الثلجية يعطونك إياها في الفنادق.
0: حلو.
1: وفي عربات تجرها خيول في مواسم معينة. وفي تلفريك يتجنن أنا ركبته.
0: أدري.
1: وفي المشي بالأحذية المخصصة بالثلوج هذه تتمشى فيها صوب الفندق عشان ما تروح بعيد. لا لا ما بس أنا بخليه قوت يومهم عشان يحس في القوت.
0: قوت شهر.
1: طبعا اسم شهداق معناته جبل الملك.
0: هي.
1: أو الجبل العظيم.
0: حلو.
1: وهو يعتبر من أعلى قمم أذربيجان وظل لقرون وايدة منطقة وايد صعب أن حد يوصل لها بسبب التضاريس والثلوج، لكن وايد ناس وخصوصا خصوصا الفيديوهات اللي تطلع في اليوتيوب للناس الأذربيجانيين اللي يطبخون. تعرفهم هاي الفيديوهات اللي في اليوتيوب اللي في فيديوهات إن كيف يطبخون في بيتهم يعلمونك الطبخ؟ كيف ما شفتهم؟ مشهورين هالفيديوهات.
0: إيه بس مو أنا.
1: أنا قلت أنت شايف هالفيديوهات؟
0: أنت اللي تشوفيها.
1: أنت شفت ولا لا؟
0: ما شفت شيء.
1: مستحيل ما شفت. يكون شيبة وعيوز يطبخون ويرعونك الأكل الأذربيجاني.
0: يجيبون الأكل من الطبيعة.
1: من الطبيعة. هي. يا شايفة. إنزين. تدري إني أنا صرت زرت واحد من هالمشاهير الشيبة والعيوز، رحت بيتهم تدفع لهم مبلغ بسيط ويسوي لك غداء أو عشاء أو ريوق، وتستمتع بالأجواء وتزور بيتهم وتشوف حديقتهم وحيواناتهم.
0: يطبخون جام.
1: هي كل شيء كل شيء يسوون كل شيء، ويعطونك بعدين سيفونير. هي يعني أشياء تي للذكرى.
0: سيلفو بلاي.
1: سيلفو بلاي. إنزين إنك أنت تأخذها وياك. فلو خيروك بين أسبوع على شاطئ استوائي دافئ ولا أسبوع في جبال شهداق اللي تتغطى بالثلوج،
0: بروح
1: وين
0: الشواطئ.
1: بتختار؟ ليش؟ ليش تموت على الحر؟ ليش؟
0: مو حر، تدافئ تقولين.
1: إحنا أنت حين دافئ، أنت خلك في الدافئ اللي أنت فيه الحين.
0: أنت هني ثلج وتحطيني بين هذا.
1: ثلج غاوي.
0: حيوانات مفترسة.
1: لا مو خلك بالفندق أنت هناك، روح سوي سبا. ما تبغي؟
0: وين؟
1: شو وين؟
0: في الكوخ.
1: في الكوخ على فكرة، وعندهم مطاعم في الغابة. رحت هالمطعم، مطعم في نص الغابة، في أكواخ تأجرها، وهذا الكوخ تقدر تقعد فيه طول اليوم، ويشبون لك نار في المدفأة الموجودة داخل، ويسرفسونك طول اليوم أكل وقعدة وسوالف. وحلو أن تروح أنت والعائلة، لأن يعني هي لمة حلوة، وأنت في نص الغابة تقعد في الكوخ وتطمش بين الثلوج. وايد يعني المكان روعة، من أجمل المناطق. طبعا للعلم أنت تقدر تتحمل أن إذا رحت الغابة وعشت فيها ليلة بكوخ، أنه ممكن يكون ما عندك رسال عادي.
0: راسل منه
1: ما يعني تبغي تليفون مو تليفون.
0: على يميني دب، على يساري ذيب، قدامي هالي
1: قدامك قطوة.
0: قطوة وشق.
1: هي.
0: وراي الله يعلم.
1: وعل.
0: وعل.
1: هي صح تمام. يعني انت ما تروم، في عندهم دببة والدب الأبيض، ما عندهم دب الأبيض، لا تطلع دعايات. عندهم البني فقط، وعندهم الرمادي اللي جاي على أسود. الدب الأبيض بس ترى في الأنتاركتيكا، القطب الشمالي، وجريب بينقرض، ما في الاثنين، يمكن ما في ثلاثة.
0: هي والله
1: هي يعني لو ما عندهم باندا. لا أنتوا المعلومات الطبيعية مضروبة، الله يحفظكم، يبالكم وايد نعلمكم عن الطبيعة في الدنيا.
0: ترى هم ويانا مسافرين الحين، ترى هاي أسئلة عادية.
1: هي أسئلة عادية، بس يعني too much عندهم باندا خربشات. يا ويلك مني
0: عندك اياها. لا خربشات معي فريده، ما ارضى عليها.
1: هي يا منصور، وركبنا الطياره واستانسنا
0: من الكوخ.
1: من الكوخ سيده للطياره. طبينا طبينا يا منصور، طبينا.
0: تلفريك انت بعد مودت لنا.
1: شو وديتك تلفريك، وديتك كل مكان. خلاص خلصت اذربيجان، ايش كثر انت بعد
0: دخيلك.
1: ها قول
0: انت الحين من الثلج.
1: هي
0: انزين يعني بردانه.
1: هي
0: مو طنطنق في الطياره، عصير جوس
1: لا صح. ليش ما طلب جوس؟ ما قالت لي تشيكن اور بيف
0: ولا شيء.
1: ليش ما قالت؟
0: لانك انت والله عليك طايره حازه.
1: دقيت الجرس على خاطري، ما يخالف لان الدرب قريب الا 3-4 ساعات، ما يباله وايد.
0: اي والله صح، ترى قريبه.
1: هي قريبه، تستانسون تستمتعون. فاتمنى يعني انكم استانستوا مع هذه الرحله. ها طبينا خلاص بس. ايش التحرك؟
0: انا هني الحين متسيد الدنيا
1: بس خلاص.
0: ايه اعرف اني انا في امان.
1: فان شاء الله انكم تستمتعون ويانا واستانستوا في هذه الاجواء الجميله.
0: نعم.
1: ورحنا معاكم لاذربيجان،
0: دوله والله حلوه،
1: وايد وايد حلوه وعائليه وجميله ورومانسيه، ويعني الشبابيه تمام مع العائله تمام. شهر العسل تجنن، حلوه حلوه حلوه من كل الاصناف والاشكال تقدرون تعيشون فيها.
0: يا سلام.
1: اتمنى انكم استمتعتوا، واتمنى ان الاجواء هذه اللي اخذناكم فيها تجربونها على الحقيقه. اهم شيء
0: تروحون هالقصر هالبرج
1: شكرا، الله يعطيك العافية أبو محمد. حياك الله مروان، تسلم ما قصرت. وايد استمتعنا اليوم، إن شاء الله دوم يا خالد. باكر دولة جديدة،
0: مكان
1: جديد
0: طبعا،
1: بسفركم على طيارتنا الخاصة مالتنا.
0: يا سلام نوقدنا.
1: إذن نلتقي على خير، والله يحفظكم.
0: تحياتنا
1: نعم
0: بدور المرزوقي
1: منصور الغساني.
0: يا سلام،
1: ودعت الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكترى في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: ليوا، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما

ما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عاش.
1: مساء الورد، مساء الورد.
2: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 والذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرى استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية. أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ما نظهر الأقوى والأفضل شعاراً ليوم المرأة الإماراتية 2026. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استفادة أكثر من 60,000 مواطن من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص وأكثر من 3,000 شركة خاصة من خدمات برنامج الإرشاد المهني، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص المواطنين في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم في القطاع الخاص. أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك الاختياري

0: يحول المؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة من دون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
5: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
6: هذا البرنامج برعاية
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
8: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
7: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات FM، أثير السعادة، الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم من بعد غيبة طويلة، كنا في إجازة. في ناس تو الصيف يبدأ عندهم، وفي ناس تو الصيف خلص عندهم. إن شاء الله بكون معاكم بإذن الله، أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والإخراج والتقديم في برنامجنا كليك في الصيف. ومثل ما عودناكم دائما برامجنا مختلفة، وبرنامجنا يعني مواكب الفايبس مالت الصيف، وإن شاء الله اليوم تكون حلقة خفيفة ولطيفة. ومثل ما أنتم كنتم مستمعين

عنا طالبونا بثلاث ساعات او البرنامج انه يكون ثلاث ساعات، فاليوم ان شاء الله هاي اول حلقه لي بتكون ومده الحلقه ثلاث ساعات، فنبغى تفاعلكم. انزين، نبغى التفاعل يكون رائع واكثر من رائع. ان شاء الله في مواضيع كثيره بنتطرق لها، مواضيع صيفيه وايضا مواضيع رياضيه وكرويه، فخلكم على السمع. فاصل قصير وراجعين.

0: بك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد

معكم من جديد مستمعينا في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وقبل ما نبدا وقبل ما نبدا البرنامج وندخل في المواضيع ويعني ندخل في السؤال، فانا باكم تسولفوا لي الصراحه. انا صار لي الحين فتره، كم صار لي والله، شهر تقريبا، شهر وشوي، شهر، فبعرف شو يعني. خبروني شو اخباركم، شو مسوين، شو الجداول الحين في الصيف. يعني الناس اللي بتسافر، الناس اللي بيسيرون مكان، يا ريت تخبرونا. طبعا بداية او قبل ما نبدا في فقرتنا، دائما نقول في فقرة شرايك ان كل واحد او كل شخص له راي، وكل راي له قصة وله وجهة نظر تستحق انها تنسمع، ومش شرط دائما ان نكون متفقين عليها، لكن الاكيد ان كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. الكل هالايام، الكل في هالايام يخطط خلنا نقول للسفر، بما ان الصيف يعني، وكل الشباب بشكل عام يعني خلنا نقول طايحين في هبة اللي هي ان نسافر خلنا نقول كجروب. يعني قبل نشوف مثلا الواحد يسافر مع أهله، زوج مع زوج مع زوجته، الإخوان يسافرون مع بعض، ولكن الحين أو في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا اليوم نشوف حتى على مثلا على على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف أنه مثلا وايد ناس نشوفهم ما شاء الله يصورون أنه مثلا مسافرين شلة مع بعض، 3-4-5 أشخاص، ولكن يعني ما أدري شو الفكرة من هذا الشيء. هل أن الناس تسافر هاي السفرة اللي تكون عبارة عن شلة كذي ومجموعة من الأشخاص، هل هي لأنهم حابين يسافرون مع بعض، ولا مثلا نسافر شلة ربع عفوا عشان مثلا نوفر في السكن أو السيارة، أو عشان مثل ما قلت أنه نبى نعيش الأجواء. ولكن الواقع يقول أن وايد من هذه السفرات، زين أنا ما أعمم، ولكن أقول بشكل كبير أن أغلب هاي السفرات وايد سفرات منها تنتهي للأسف بخلافات وزعل، ومرات أحيانا يستوي بلوك، زين من عقب مرة أول ما تهبط الطيارة خلاص خلصوا السفرة، تبتدي تستوي هذه الإشكاليات أو هذه المشاكل. فنبقى نعرف أنتو مستمعينا من أي فريق. يعني الصيف يعني سفر، والترند الحين مثل ما قلنا بين الشباب والبنات إنه يلا خلنا نسافر كجروب مثلا، إنه منها بنستانس، بنغير جو، بتكون لمة، يعني لمة ربع، لمة أشخاص، وفي نفس الوقت مثل ما قلت البعض ممكن يقول إحنا بنوفر في التذاكر، في السكن وغيره من الأشياء، وإن دائما الواحد يعني اللمة تخلي الواحد يعني في لها، بعدين بتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، ولكن اللمة جميلة في النهاية. ولكن خلونا نكون اليوم صريحين وواقعيين، كم سفرة خلنا نقول بدأت بضحك وناسة في المطار وكذي، وانتهت يعني وانتهت أو عفوا بدأت بضحك وناسة يعني، والجماعة طالعين مسافرين، وفي الردة بعد ما يردون البلاد، إنزين وكل واحد يرجع لوجهته، يبدأ هني تبدأ القطاعة. وأحيانا على فكرة في شيء غريب، إن عادي يكونون متحمسين حق السفرة، ومجرد وصولهم للمكان يعني بعد أول يوم ثاني يوم تستوي مشكلة. وتخيلوا هم في السفرة عادي إن يكونون خلاص مخاصمين بعض، مقاطعين بعض، أو بس يعني يجمعهم المكان. يعني الصبح كل واحد ينش، كل واحد يطلع مكان، اللي يصير كوفي، اللي يصير
مطعم بروحه، اللي يصير يسوي شوبينج، اللي يصير مثلا يلف المدينة ويروح لأماكن السياحية شو ما كان، ولكن كل واحد تحصلونه في صوب. ولكن يبقى السؤال، ليش من البداية إذا نحن يعني خلنا نقول إن كل واحد بيصير في صوب، ليش من البداية كل واحد أو ليش من البداية أن نحن سافرنا أو طلعنا هذه الطلعة مع بعض؟ مستمرين معاكم مستمعينا، ولكن بنروح لهذا الفاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
0: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: كليك في الصيف،
4: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كاس العالم في الريمول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى تاريخ 19 يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. اكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة، زوروا الريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كاس العالم الحماسية. تطبق الشروط والأحكام، للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة، قبل كنت متعود أقول من 5 لين 7، الحين من 5 لين 8، ومكملين معاكم في موضوعنا. كنا نتكلم قبل الفاصل وكنا نقول أن كان موضوعنا عن السفر، وأن الأغلب بما أن الحين وقت الصيف أغلب الناس خلاص جالسة تجهز نفسها الحين حق إجازة الصيف، وكل واحد جالس يشوف وين بيسافر، هذا إذا خلاص الردي مسافرين أنتوا يعني. بس دائماً هي دائماً السفرة تي مع يعني مع نهاية المدارس، من شهر 7 لين شهر 8 تقريباً، فهالشهر هذا دائماً الناس تسافر. ولكن السؤال إن أغلب الناس أو الفترة اللي طافت في ترند طلع كذي يعني في السنوات الأخيرة، إنه خلنا نقول الشباب والشابات يفضلون إنه يسافرون كجروبات، فمثلا دائما كذي في شلة مثلا خلاص يبون يسافرون مع بعض. ولكن يبقى السؤال مثل ما يقولون، هل الناس تسافر لأن هذا يعني يسافرون كشلة أو مع بعض، هل لأنه

ترند وهبة كذي، هل لأنهم يحبون يسافرون مع بعض، ولا مثلا طرحنا سؤال أن الناس ممكن أو البعض يسافرون خلنا نقول كنوع من تغيير الجو، في ناس تأخذها كنوع من توفير في السكن في المواصلات، وفي ناس علشان الأجواء. ولكن مثل ما ذكرت أن خلنا نقول الواقع يقول أن هالسفرات أغلبها مستمعينا يعني الأغلبية، ما أعمم، ولكن في الأغلب أو في الغالب إنه شو تنتهي يعني عند البعض، يعني اللي روحهم مش أبدا مش رياضية تنتهي بخلافات زعل بعض الأحيان، ومرات على طول بلوك أول ما يوصلون، أول ما تهبط الطيارة كل واحد يركب سيارته ويتوكل في تدور الشخص هذا تحصل أنه مسوي لك بلوك. فخلونا صريحين وواقعيين، كم سفرة بدت يعني بضحك وناسة وكذي وانتهت بزعل بخلافات خلنا نقول. ولكن خلونا يعني خلنا نقول نفكك الموضوع زين ونشوف شو هي يعني نضع النقاط على الحروف مثل ما يقولون. فالمشاكل دائما خلنا نقول تبدأ من أول يوم، والمشاكل ما تكون في مثلا حول موضوع معين، لا يعني مثلا في مشاكل تبدأ، أو هاي أول مشكلة أنا أحسها في السفر، يعني يوم أي حد يبي يسافر مثلا مع أي شخص، مش شرط أصدقاء، يعني حتى لو أشخاص مثلا من أهلك أخوانك زوجتك زوجك أيا كان، اللي هو موضوع الرقاد إنزين خلنا نقول والنشاط. فدايما ييك شخص مثلا خلاص مجرد ما وصل يعني أيا كان الوقت اللي وصلوا فيه في هذه الدولة، فالطبيعي عادي انك انت وصلت في هذا اليوم مثلا، لو وصلت في بداية اليوم او خلنا نقول في نص اليوم، ممكن انك انت تسير الفندق تريح شوي تقيل مثلا وبعدين تبدأ يومك. وفي ناس خلنا نقول اذا وصلوا مثلا بالليل خلاص وكانت الرحلة طويلة، بعد انا اتكلم مثلا في رحلات يعني اكثر عن 5 ساعات مثلا، ما اتكلم على ساعة ساعتين ثلاث اربع، هذه مقدورة عليها يعني عادي. فدائما يجيك شخص مثلا يقدس النوم مثلي أنا، لازم أنا الرقاد عندي مهم جدا. فيجيك مثلا شخص فعلا تلاقيه خلاص من ثاني يوم لازم مثلا يبينش الساعة 6 زين، أو حتى من الفير خلاص نش وما بيرقد، يقولك شو أبا ألحق على فطور الفندق. في ناس كذي بصرف النظر الأكل حلو حلو بس لازم ينش، زين انت نش عادي يصير توكل على الله، لا لازم انت تيجي معاي، اذا ما صرت وياه عادي يزعل او يحس كذي، يعني يكون الحماس مثلا كان واصل ليفل معين حق السفرة وبعدين يبدأ الحماس يقل. زين عادي يعني كل واحد ينش في الوقت اللي يناسبه، بس طبعا بما ان مثلا احنا رايحين كجروب ونبى نتحرك في المكان كمجموعة، فالأفضل أن نتفق دائما خلاص أنه يعني نحن نطلع أكيد بنظهر مع بعض، ممكن أحيانا أوكي واحد يسبق الثاني بربع ساعة 10 دقائق ساعة بالكثير مثلا عادي، يعني في ناس مثلا تحب تنش أول شيء وتتجهز تأخذ لها كوفي، في ناس تحب على طول تتريق، ويعني كل واحد وخلنا نقول ومزاجه. ولكن ما يستويك واحد يبينش أول الصبح، إنزين انت اللي تسمعني الحين في السيارة انزين، وربيعك ينش العصر. احس شوف البنات احسهم نشيطين اكثر، الشباب شوي ولا عاد نبقى نعرف الحين، اخاف الحين الشباب يزعلون علي، ولا تحسون ان في يعني خلنا نقول من مبدا تكافؤ الفرص خلنا نقول انزين الاثنين يعني اثنيناتنا متساويين، يعني في شباب كذي وفي بنات ايضا ايضا يعني في من هالنوع وفي من هالنوع، ففي النوع اللي يحب النوع اللي خلنا نقول سوبر نشيط ويحب يبدا السفره يعني او ينش
في

0: سفر مثلا من أول الصبح الساعة 5-6 أو 7، وفي ناس شوي خلنا نقول يعني 11-12، وفي ناس هذيل اللي يعني أنا أقول ما أنصح أي حد يسافر وياهم الصراحة. إذا واحد ينشلك الساعة 3-4 تضيعت اليوم، وخصوصا مثلا إذا تسافر خلنا نقول مثلا أمريكا أو الدول الأوروبية اللي هي أساسا اليوم ينتهي من الساعة 7 أو الساعة 8. وأعطيكم معلومة أيضا قبل ما نروح للنقاط الثانية، إن حتى في بعض الدول بتقول لي الحين مثلا بتقولوا لي والله الصيف النهار أطول، فمثلا الشمس تغيب في أي دولة مثلا معينة الساعة 8 أو الساعة 9. إنزين الشمس تغيب الساعة 9 صح، ولكن أغلب المتاجر أغلب المحلات المطاعم الأماكن خلنا نقول الترفيهية أو أماكن الشوبينج ترى تسكر الساعة 10. فأنت يعني أنت ضاع اليوم كله عندك، أنت تحس أنه يعني الوقت يعني تو الحين بيأذن المغرب والشمس بتغرب صحيح، بس عندهم اليوم ينتهي لأنهم ما يمشون على مبدأ متى تشرق الشمس ومتى تغرب الشمس، ولكن هم يمشون على مبدأ أنه خلاص هم متعودين أن المحل يفتح الساعة 8 أو الساعة 9 الصبح وبيسكر 9 في الليل مثلا، يعني دوام اللي هو خلنا نقول دوام الـ 12 ساعة. فدائما هذه المعضلة خلني أقول هي اللي تشعل الفتيل مثل ما يقولون، تبدأ المشاكل في السفر من هذا الشيء ومن هذا المنطلق. وطبعا في أشياء ثانية عبالكم بس موضوع الرقاد، لا لا لا في أشياء ثانية، ولكن بنعرفها عقب هذا الفاصل. فمستمعينا خلكم ويانا، بنروح لفاصل قصير وراجعين.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك بطاقة إياند موني.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

رجعنا لكم مستمعين من جديد وفعلا استعدوا لصيف مختلف. زين خلنا نكمل موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه. كنا نتكلم عن أجواء السفر وكيف أن البعض يعني دائما تستوي بين البعض عفوا خلافات مجرد ما يوصلون، يعني خصوصا يوم تكون مجموعة مسافرين مع بعض. فتكلمنا أو النقطة الأولى كانت اللي هي الأشخاص، خلنا نقول اللي هم اللي نشون من وقت، أوكي، هاي الأزمة اللي تكون بينهم، أو خلنا نقول اختلاف وجهات النظر في هذا الشيء. يعني في شخص يحب ينش من وقت، وفي شخص عفوا يحب ينش متأخر. فطرحنا الموضوع الأول، ولكن أيضا غير موضوع النشاط وموضوع منو ينش قبل ومنو ينش متأخر، أيضا موضوع الميزانية، خصوصا يوم مثلا

في مجموعة يكونون مسافرين مع بعض، فهني عاد كل واحد له سيستم. في اللي يقول لك مثلا تعال يلا بنسافر، محمول مكفول يقول لك، بس يقول لك بس انت عليك التذكرة. وفي شخص مثلا يقول لك خلاص كل واحد يشتري تذكرته مثلا، انزين، والفندق مثلا بنقسمه بيننا، وال يعني وكل شيء بيتقسم بيننا. طبعا اذا كان اذا كانت القسمه خلنا نقول يعني على شخصين ممكن الموضوع يكون بسيط شوي، لكن كل ما زاد العدد لو نيجي نحسبها كرياضيات، يوم يزيد العدد المبالغ بتكون القسمه بتكون ابسط واقل، لكن كل ما زاد عدد الاشخاص فعلا تدخل في خلنا نقول يعني في لخبطة وفي أمور تصير وكل واحد يبى شيء. فمثلا في موضوع الميزانية، إذا من البداية الحين فرضا أنهم اتفقوا على الفندق وخلاص حجزوا الفندق وحاجزين كل شيء ومتفقين، مع النهاية حتى الأشياء هذه تستوي عليها خلافات وتخرب تخرب يعني جو السفرة كلها، ولكن خلاص احنا نقول خلنا نجزم انهم راحوا وحجزوا تذكرة الطيارة والفندق وكل شيء. ولكن ييك واحد مثلا يبى الا كل يوم ابى اسير الكوفي الفلاني عشان اتقهوى فيه، انزين هذا الكوفي مثلا الغالي، ولا ابى اتعشى كل يوم لازم اسير مثلا مطعم الفاين، مثلا مطعم شي يكون فاين دايننج مثلا من المطاعم الفاخرة، لازم مثلا يعني اتعشى كل يوم، الفاتورة مثلا تطلع 1000 درهم. والثاني ميزانيته خلنا نقول ما تسمح بهذا الشيء انه كل يوم يتعشى مثلا ب1000 درهم ولا بمبلغ كذي، يعني مبلغ كبير، زين يعني ما عنده مشكله مثلا يتعشى برجر باستا او حد، يعني يطلع العشاء كله 200 300 400 بالكثير. بس في اشخاص لا يبقى كل يوم، زين اللي جاي وياك ما عنده القدره، ويمكن انه يعني حتى لو انت انت اللي بتعزم وانت اللي بتدفع، ترى انت بعد تحطه في موقف محرج. ويك أيضا في شخص ثاني اللي هو عنده يعني الأنا عالية عنده، فالشخص اللي يبغى يفرض رأيه في كل شيء، يعني الحجوزات هو اللي يحجز على كيفه، الروحة الردة هو اللي خلاص أنا إذا بنسير هالمكان غير شيء ما شيء، الجدول كالآتي، بنسير بنتقهوة عقب بنتغدى عقب بنمشي في الشارع الفلاني، زين وبعدين واللي وياك. منى تقول اوكي الصفات الغير الغير مشتركه سبب رئيسي في الخلافات، وفعلا يعني اكيد تحياتي طبعا لمنى، وتحياتي لريان ومحمد مريم ابو هزاع، تحياتي، خلك ويانا في الساعة الثانية إن شاء الله بنتكلم عن المونديال. حصة تحياتي ليتش، وتحياتنا لأهل البحرين حبايبنا. فقولوا لي أنتوا من أي فريق يعني بالضبط؟ لأن فعلا يعني في أشخاص يحبون خلنا نقول السفرة، يعني السفرة الجماعية، السفرة اللي فيها لمة وفيها ضحك وسوالف، ولكن في بعض الأحيان أخواني وخواتي فعلا يعني تكون النهاية أو نهاية الرحلة يعني مأساوية، أو ما بأبالغ، ولكن دائما يعني بالرغم أو على قد ما يكون في مواقف طريفة ومواقف الضحك وكذي، إلا أنه دائما استوي في حساسيات وزعل. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا يعني المشاكل اللي تستوي بسبب النوم، بسبب الميزانية، بسبب أنه شخص خلاص هو يبي يكون الليدر مال السفرة كله، هو القائد، هو أنا على مزاجي. زين عادي كل يوم مثلا شخص يقترح مكان، او مثلا انا اقترح الريوق، انت تقترح الغداء، فلان يقترح العشاء، فلان يقترح مثلا اليوم وين بنصير نتمشى وهكذا. ولكن في اشخاص لا، هو لازم يكون الكل في الكل. والنتيجة مثل ما قلنا السفرة كانت المفروض تكون ترفيه وتغيير جو، تتحول لمعسكر حرب يعني نفسية.

0: حياتي. منى تقول الشخص يحتاج وقت لدراسة الأشخاص قبل الذهاب إلى سفرة جماعية. هذا أصعب من أنك أنت تدرس حق امتحانك. أحس نروح السينما ليش مرة. حصة تقول كل يوم واحد يسوي جدول وهذا الأفضل. مستحيل جروب متفاهمين، لازم واحد يرفع الضغط. شكلها حصة يعني ايدي ما علم على ترى. ادري ما شو تسوي عدل، في ناس اذا علقت على شيء ما. في تعليق يقول اللي في اللي يقضي السفرة كلها رقاد. فعلا ترى تكلمنا قلنا عن الشخص اللي يقضي السفرة، وخصوصا يعني إذا أنت مثلا مسافر مكان مثلا في أنشطة، فأنت مفروض أنك مسافر عشان الأنشطة هذه، وأنت يعني أحس أنك أنت ماخذ إجازة مثلا من بعد خلنا نقول فترة طويلة يعني من العمل ومن الجهد خلنا نقول، فأنت تبى تفصل. أوكي ممكن صح تروح مكان مثلا خلنا نقول يعني طبيعة المكان تخليك أنك تبى دائما تكون مسترخي ومرتاح وترقد مثلا ساعات أكثر، ولكن ترى حتى لو رقدت كم بترقد؟ 8-9-10 ساعات بالكثير، أكثر عن شيء حرام يعني. لكن في ناس اللي لا يقضيها يعني يسهر طول الليل ويرقد طول النهار. عود الغرام تقول دائما اوكي خلنا نشوف في لازم في واحد لازم يغثك في السفره. ايضا منى تقول في حال وجود شخص واحد مثير للمشاكل من الممكن وجود حل للمشكله. مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، فخلكم معنا.
1: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. من جهته دانا جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات دانا الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت. أعلن الجيش الأمريكي بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية على إيران ردا على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز. أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية أن الأمن البحري سيكون على رأس أولويات رئاسة إيرلندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد المخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية لأوروبا، لا سيما الكابلات البحرية وخطوط الاتصال الاستراتيجية. النبأ الأخير، قال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية اليوم، قال إن مسيرات أوكرانية ضربت 20 سفينة روسية في البحر الأسود خلال الليل، من بينهم 17 ناقلة

0: النفط. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: كليك في الصيف،
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم مستمعين ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8 ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية. قبل ما نختم الموضوع موضوعنا اللي جالسين نتكلم فيه عشان نروح أيضا للمواضيع اللي بعدها، طبعا نرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. تحياتي لراشد وكمال ومريم ومنى أيضا وفاطمة وحصة. انزين خلنا نشوف نقرأ بعض التعليقات اللي كانت في الفاصل. أوكي، حصة تقول اللي بتنام في السفرة على راحتها، نحن بنستانس وبنطلع وخلوها تنام. يا سلام، والله هذا أحسن شيء صراحة. فاطمة تقول وإذا تطلع سفرة أوكي، وإذا تطلع سفرة وطلع الثاني يقعد يشتكي قصة حياته السلبية، طالعين وناسة مبحزن بعد. لازم يعني لازم شوي السفرة، لازم شي يكون فيها فضفضة شوي. ها، تحياتي لرنا أيضا. مريم تقول نفس الشيء، تتفق مع حصة، تقول اللي بتنام في يعني في السفر خلوها، ونحن بنطلع وبنستانس وما علينا من حد. لكن الحين أنا بأسمع منكم فعلا ومن تجاربكم أنتوا مستمعينا، يعني هل أنتوا تشوفون أو تفضلون أو جربتوا أن تسافرون كشلة مثلا؟ وشو الفرق؟ وأبا أعرف بعد شو الفرق بين خلنا نقول السفر مع يعني مع مجموعة، خلنا نقول إذا كانوا من الأهل يعني إخوانك، الوالد الوالدة ربي يحفظهم، أكيد كلنا عندنا ذكريات وكلنا سافرنا مثلا. وشو الفرق مثلا لو يوم سافرتوا وانتوا صغار أو الحين يوم تسافرون مع أهلكم وانتوا في سن أكبر؟ وشو الفرق بين سفرة الأهل خلنا نقول أو أيا كان، وحتى لو مثلا يعني أنت طالعة مثلا مع بنات، مسافرة مع بنات عمك بنات خالتك، والعكس صحيح أيضا للشباب مثلا مع عيال عمكم وكذا، وشو الفرق بينها وبين إذا أنتم مسافرين مع أصدقائكم يعني ناس من خارج العائلة، حتى لو أنتم تعتبرونهم هذيل الأشخاص يعني فرد من أفراد العائلة، ولكن فعليا ما في صلة يعني ما في صلة قرابة يعني صلة قرابة بالدم خلنا نقول بينكم. شو الفرق بين إذا أنت سافرت مع هاي المجموعة أو سافرت مع هذه المجموعة؟ ويعني أبا أعرف شو أغرب موقف استوالكم وأنتوا على سفر يعني، أو خلنا نقول مثلا شو الخلافات اللي تستوي في السفر؟ يعني إحنا ذكرنا، بس عشان أذكر المستمعين، إحنا ذكرنا مثلا موضوع الميزانية، أن كل واحد تكون ميزانيته مختلفة وكل واحد يبى يسوي شيء أو مثلا يعني يبى يصرف بطريقة معينة مثلا في الأكل في الشرب في الطلعات. أيضا تكلمنا عن موضوع الكسل والنشاط، اللي يبى يرقد فترات أطول، في اللي يبى يستغل كل دقيقة في السفرة وفي الإجازة، في الشخص أيضا اللي خلنا نقول يبى يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في السفرة، يعني عنده خلاص أنا وبس، أنا اللي أختار وأنا اللي أقول وين نسير وين نيجي. وفي طبعا غيرها من خلنا نقول يعني راشد يقول أنا كسول. تحياتي لك صراحة، أنا أشكرك على صراحتك، بس ترى حلو لأن الواحد يعرف حق عمره. فمثلا في شخص يقول لك يا أخي أنا أعرف عمري مثلا، يعني من البداية أعرف أن أنا فيني مثلا هاي الخصال أو هذا الطبع فيني، فمن البداية ما يسافر مثلا، ما يحب يسافر مع أشخاص، أو حتى يبلغهم قبل السفرة يقول له ترى شوف فلان أنا بسافر وياك، ولكن أنا 1 2 3 أنا أحب شي أنا ما أحب شي. وهذا الأفضل الصراحة إذا أنت بتسافر مع أحد، أنك أنت تكون صريح مع الشخص عشان ما يتفاجأ. تحياتنا لأهل السلطنة، تقول بنت أبوها تقول أنا نشيطة شاطرة. أنت منو حمد؟ ما عليه.
أيضا سواء كنتوا في النهاية سواء كنتوا خلنا نقول من حزب اللمة والربشة وسفرات خلنا نقول الجروبات، أو كنتوا من التيم الثاني الفريق الثاني اللي يقول أنا أحب راحة بالي إنزين بسافر بروحي، فالأهم في النهاية أنكم أنتوا تستانسون وتخلون دائما الروح الرياضية هي اللي تسود المكان وتقود مثل ما يقولون السفرة. وتذكروا وأن دائما خلنا نقول صديقك الحقيقي هو اللي تكتشفه في السفر، فدائما يعني فدائما نقول يعني أن شو أن يوم يسألونك أنت فلان تعرفه يعني يقولون عفوا يقولون أنت ما تعرف فلان إلا في السفر، يوم بتسافر مع شخص بتعرف كل أطباعه وبتعرف شو إيجابياته وشو سلبياته. في النهاية طبعا لكل الناس اللي يجهزون عمارهم حق السفر نقولهم تروحون وتردون بالسلامة إن شاء الله، ودائما تشيل الابتسامة مثل ما يقولون شاقة الوجه، وتلفوناتكم دائما تشي متروسة بصور وذكريات جميلة جدا. بنروح لفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معانا.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: كليك في الصيف،
0: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: كليك.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. والله يا لسه حاول اقرا كل التعليقات ورد عليكم. تحياتنا اكيد لاهل السلطنه ولاهل المملكه ايضا ولكل اخواننا في الوطن العربي وين ما كنتوا تسمعونا. زين خبرونا اللي موجودين في اللايف الحين ويسمعونا، كل واحد يكتب لنا من وين يالس يسمعنا او يحط لنا علم الدولة يعني اللي هو منها او اللي هو يالس يشوفنا الحين ويسمعنا منها. طبعا نعرف ان الجو حر، خلنا نقول يعني نار وشرار مثل ما يقولون. زين والرطوبة واصلة حدها، وتعرفون كل واحد يقول الحين أو خصوصا يعني يعني فئة الشباب أو حتى اللي صغار شوي تعرفون يقولون الحين وين بنسير في هالصيف، خصوصا اللي في دولة الإمارات نتكلم، وبالأخص في العاصمة الحبيبة أبوظبي أو حتى في منطقة العين أيضا. فالبعض يقول لك يا أخي وين بنسير الحين، ملينا مثلا من الكوفيات أو المولات، أو يعني خلنا نقول يعني البعض عندهم الجدول، خلاص عندهم الحين الجدول الصيف، يعني مثلا في وقت معين بيروحون كوفي وفي وقت معين بيسيرون في المول. ولكن اللي ما يمر صيف بوظبي صراحة 2026 هالسنة يعني مثل ما يقولون يطوفه نص عمره. فرجع لنا هالمهرجان، مهرجان صيف بوظبي الرياضي 2026، واللي يعتبر المهرجان خلنا نقول الرياضي الأكبر في المنطقة بنسخته الخامسة عفوا وبحجم خيالي. طبعا كل هذا وين؟ تحت مثل ما يقولون تكييف وجو بارد ينسيك حر الصيف كله في مركز أدنك بوظبي وأيضا مركز أدنك في العين. وشو الجديد؟ تخيلوا ان هالسنة طبعا زادوا ايضا مساحة، خلنا نقول المساحة زادت بنسبة 26%، يعني صار المكان أكبر، كله ملاعب وحماس وأنشطة تفوق الخيال. طبعا واليديد والمشوق خلنا نقول أن أيضا أضافوا 10 رياضات جديدة بالكامل، يعني مو بس قبل يمكن كرة قدم بادل، الحين مثلا صار عندهم شيء اسمه تحدي النينجا، تسلق الجدران الحر حق عشاق يعني المغامرات والارتفاعات، أيضا في اللي هي أجهزة المحاكاة الذكية حق الجولف والدراجات أيضا.

0: يعني كأنك تلعب في ملعب جولف حقيقي وانت في مكانك. ايضا يعني الحين في اللي هي البيكل بول او البادل ايضا الملاعب مجهزة على اعلى مستوى والبرودة فيها عالية جدا. فاطمة تقول وقت البحر تان وجتسكي بعد حلو. يعني في ناس تحب البحر وتحب الجو هذا خصوصا، ولكن في ناس مثلا تقول لك يعني بما ان درجات الحرارة مرتفعة شوي وايضا الجو في رطوبة فيعني يفضلون الاندور، يعني في ناس تفضل الأماكن المغلقة. طبعا بالنسبة للتفاصيل الموضوع جدا مرتب. الفعالية طبعا بدت من الفعالية عفوا بدت ومستمرة لين تاريخ 23/8 هذا في أدنك أبوظبي، وأيضا في أدنك العين لين تاريخ 19/8، يعني الفرق بينهم تقريبا بس 4 أو 5 أيام تقريبا. أيضا خلنا نشوف، طبعا تسألوني متى يفتح المعرض، يعني من أول الصبح، يعني لو بتسيرون الساعة 7 بتحصلون المعرض شغال لين الساعة 1 في الليل تقريبا. يعني تقدر تتمرن قبل الدوام أو تتجمع ويا الشلة والربع في أي وقت وتسيرون تلعبون مباراة، وخصوصا في أجواء المونديال الحماسية. ويايينكم يايينكم اللي يبون يسمعون أخبار المونديال وكاس العالم أو ما تبقى من كاس العالم، خلكم معانا إن شاء الله عقب الفاصل. طبعا وعن الأسعار لا تشلونهم، تذكرة الدخول تقريبا تبدأ من 25 درهم بس. فخبرونا شو الرياضة اللي تبون تلعبونها في صيف أبوظبي الرياضي. طبعا الحج صار أيضا سهل جدا من خلال موقعهم الرسمي أو تطبيقهم اللي هو adsummersports.ae. فالصيف هالسنة صيف حركة ونشاط وما نبى كسل. تحياتي لرداد المختار. منورينا منورينا. تحياتي لفاطمة الزعابي، وين هالغيبة؟ والله اليوم في وايدين ترى عليكم، يعني شو اسمه عليكم غياب يعني. بس ما أدري وين مختفين اليوم، ولا خلاص في الصيف الحين بعد يمكن مسافرين ولا شيء فمعذورين. تحياتي تحياتي يا راشد، منورينا ومعذورة أيضا، معذورة يا فاطمة. واللي كل أيضا من يسمعنا على إذاعة إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل، ومستمرين معاكم، ولكن نروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معانا.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: رجعنا لكم مستمعين من جديد ونروح طبعا لأجواء المونديال. خبرونا طب خبرونا مستمعينا طبعا قبل ما نبدأ اليوم طبعا التاريخ مهم جدا ويوم مهم جدا في كأس العالم, ولكن قبل كل شيء خبرونا شو المنتخبات اللي كنتوا تشجعونها في كأس العالم. طبعا اليوم بما أن نحن نعرف أنه خلاص يعني خلنا نقول كأس العالم شارف على الانتهاء, طبعا أنا كنت أتمنى أني أكون معاكم من بداية البطولة, كنت وقتها بسوي لكم برنامج كامل بس حق كأس العالم. راشد يقول الكويت ومصر والمغرب, انزين الحين مصر والمغرب فهمت, الكويت كيف؟ تحياتنا لها الكويت طبعا, بس أنا أتكلم عن كأس العالم 2026 اللي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك. ريال مدريد لا لا لا لا انتبهوها, احنا نقول كأس العالم منتخبات, شو يا بريال مدريد. طبعا في مونديال العجائب أنا سميه, وصلنا طبعا لمرحلة يعني مثل ما يسمونها الله عليك البرتغال والدون, تحياتي. للأسف طبعا منتخب البرتغال غادر البطولة بعد الخسارة من المنتخب الإسباني. أم تقول ما في غير إسبانيا قدامنا خلاص. طبعا نتمنى أكيد التوفيق لكل المنتخبات اللي يعني اللي بقت خلاص. طبعا إنزين خلونا نتكلم اليوم, طبعا مثل ما نقول وصلنا لمرحلة تكسير العظام مثل ما يقولون, خلاص طارت الطيور برزاقها. أكيد كلنا شجعنا منتخباتنا العربية طبعا, وكنا يعني كل المنتخبات اللي كانت مشاركة, المنتخب السعودي, منتخب قطر, العراق, تونس, كلهم يمكن يكونون ودعوا بدري من البطولة, ولكن أيضا ما ننسى طبعا الأداء المشرف والرجولي اللي كان من المنتخب المغربي وأيضا من المنتخب المصري. صراحة كان أداء مشرف ووصلوا وسووا اللي عليهم, ولكن في النهاية هذه كرة القدم, واليوم الصيف هذا فعلا ما له حل, والحماس واصل مليون, والحين العيون كلها على أمريكا وكندا والمكسيك. شو اللي استوى البارحة وشو اللي بيستوي الليلة في السهرة المونديالية, خلكم معي. طبعا نتكلم البارحة يمكن الكل شاف إسبانيا, وإسبانيا هالسنة فعلا منتخب مش طبيعي, لعب التيكي تاكا يعود من جديد. يعني كلنا نتذكر يمكن منتخب إسبانيا في يعني في 2008 وال يعني في 2008 في أمم أوروبا, وأيضا في 2010 يوم خذوا كأس العالم, ولكن فعلا قدروا البارحة أنهم يروضون الديوك الفرنسية وفازوا عليهم 2-0. ومثل ما نقول طبعا نقول هارد لك للفرنسيين, وكليان مبابي خلاص هو ربعه ودعوا البطولة. الكل كان يرشح المنتخب الفرنسي للوصول للمباراة النهائية, ولكن لإسبانيا كان رأي آخر, وبهذا الفوز طبعا إسبانيا رسميا أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم, والحين العيون على سهرة الليلة. طبعا اليوم الساعة 11 بتوقيت الإمارات والساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية قمة نارية كلاسيكو عالمي يجمع إنجلترا ضد الأرجنتين في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا. ولكن التحدي هني خلنا نقول مختلف جدا. تحية أقرأ التعليقات, تحية للمغرب والإمارات, تحياتي لكم جميعا. انزين خبروني انتو اليوم منو بتشجعون مستمعينا, بما انها قمة نارية بين انجلترا والأرجنتين. واليوم بيجيب لكم يعني التحدي هني فعلا غير. ليش؟ لأن الأرجنتين يعني خلنا نقول حامل اللقب إنزين، أم تقول ما تفرق معاي بس ودي تطلع الأرجنتين. والله يعني هذا أتوقع هذه أمنية الجميع في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن، وخصوصا خلنا نقول بعد الـ يعني الكلام اللي يطلع على السوشيال ميديا، وال يعني كلام إنه في دائما يعني خلنا نقول البعض يتكلم عن مؤامرة خلنا نقول، والبعض يتكلم على تحيز خلنا نقول تحكيمي مع منتخب أو لصالح منتخب الأرجنتين. في النهاية يعني تختلف الآراء وكل واحد وله رأي، ولكن اليوم نحن أو أنا بيجيكم بلغة الأرقام. إنزين، لغة الأرقام شو تقول؟ تقول إن الأرجنتين جايين يبون يدافعون عن اللقب بما أنهم هم أبطال كأس العالم 2022 اللي كانت تقام في قطر الحبيبة، وطبعا معهم أسطورتهم أو لاعبهم المفضل ليونيل ميسي اللي كسر خلنا نقول الأرقام وحطم الأرقام القياسية وصار الهداف التاريخي للمونديال ب 21 هدف. ومن الجهة الثانية طبعا عندنا بيلينغهام وهاري كين وعيونهم على الكاس اللي يبون يردونه إلى إنجلترا، ودائما يقولون it's coming home. من بعد 60 تقريبا ما يقارب 60 سنة اللقب هذا غايب عن خزينة المنتخب الإنجليزي. فأنا أقول لكم الصراحة اليوم لا تفوتون المباراة، لأن فعلا بتكون مباراة دراماتيكية إنزين قمة مالها آخر. يعني اللي يبغى يستمتع كأنك داخل فيلم كذي، فيلم ممكن يكون أكشن كوميدي بعض الشيء، في دراما وفي شوية أكشن، بما أن الأرجنتين طرف في المباراة فأكيد راح يكون في أكشن. خالد يقول ميسي أسطورة ولا حد يختلف على هذا الشيء، ولكن ما أتوقع يكمل لأن إنجلترا أقوى وأجهز. فاطمة الزعابي تقول خبروني من بيفوز. راشد يقول أنا أكره أوكي ليونيل ميسي بسبب الخسارة. أكيد شوف في النهاية أوكي، أم تقول ما تفرق معاي بس ودي الأرجنتين يطلعون بسبب الفوضى التحكيمية. زين، والدوام أي دوام؟ الساعة 11 في الليل اليوم، إلا لو أنت عايشة أنت مداومة الساعة 11؟ إنزين عادي يعني ممكن. أوكي، إبراهيم يقول أتوقع إنجلترا إنها تفوز. كل واحد حلو. أنا أشوف الحين الآراء يعني بدأت تنقسم الآراء الحين، في اللي يقول لك يعني الحين إحنا جالسين نشوف التوقعات تقول البعض يقول إنجلترا والبعض يقول الأرجنتين. إنزين مستمعين، مكملين معاكم وباخذكم في قصة كذي مشوقة، وقصة من الغرائب خلنا نقول والعجائب في المونديال في كأس العالم بشكل عام، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين، فخلكم معانا ولا تروحون بعيد.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. تحياتي للجميع ومكملين في موضوعنا في مونديال 2026، مونديال العجب أسميه. إنزين، تكلمنا أن اليوم مباراة الأرجنتين وإنجلترا، ولكن أنا بأخذكم في قصة كذي أو في مجموعة قصص، إنزين، يعني نختبر ذاكرتكم الكروية للي تابعون، وأيضا خلنا نقول من باب أن الواحد أيضا يتثقف ويعرف شو قاعد يستوي أو ليش اليوم هذه ملحمة. أنا أعتبرها سميها ملحمة كروية لأن فعلا مباراة حياة أو موت. فالقصة تقول، إنزين، طبعا بما أن الكل اليوم بيلس قدام الشاشة والشاشات عشان يشوفون قمة نصف نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا، ولكن تدرون أن هالمباراة بالذات يسمونها ديربي الكراهية. تقولون ليش السالفة يا جماعة؟ مش سالفة يعني مثلا خلنا نقول اليوم منو أكثر لاعب مشهور في الأرجنتين؟ ليونيل ميسي. وفي إنجلترا نشوف جود بيلينغهام أو هاري كين. ولكن بعطيكم معلومة أصلا، أن ليونيل ميسي هذه أول مرة في حياته يقابل المنتخب الإنجليزي، خذوها أصلا. ولكن السالفة أو القصة فيها تاريخ وفيها سياسة وفيها حرب على جزيرة. يقولوا لي شو السالفة يا عبد الرحمن؟ اليوم بفتح لكم ملف أغرب الأسرار التاريخية بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني، عشان اليوم يوم بتتابعون المباراة بتعرفون ليش كل لاعب بتشوفونه، يعني اليوم كل لاعب بيركض من الخاطر، وبتشوفون فيه احتكاكات، وبتشوفون فيه دراما، وممكن أيضا تستوي تجاوزات. وهاي المباراة يمكن بيكون فيها خلنا نقول يعني ملاحظات تحكيمية مثل اللي شفناه ومثل اللي صار في مباراة المنتخب المصري الشقيق ضد المنتخب الأرجنتيني، بتشوفون يمكن أشياء أكثر. فالسالفة التاريخية هي حرب الجزر اللي هي الفوكلاند أو مثل ما يسمونها الأرجنتينيين المالوان. نرجع في الزمن إلى عام 1982، قامت حرب حقيقية بين بريطانيا واللي هي طبعا إنجلترا تعتبر جزء من بريطانيا والأرجنتين على جزر صغيرة في المحيط الأطلسي. الأرجنتينيين يسمونها جزر المالوان ويعتبرونها مالتهم، والإنجليز يسمونها جزر الفوكلاند وسيطروا عليها في النهاية. لكن هذه الحرب اللي استمرت حوالي شهرين خلت العلاقة بين البلدين توصل للحضيض خلاص. أهم شيء بنت أبوها تقول جهزوا البوب كورن، بالضبط. أن أنتم بتشوفون فعلاً بتشوفون فيلم سينمائي. وانتقلت هذه الكراهية من السياسة إلى المستطيل الأخضر، فالانتقام الكروي طبعا بعدها بأربع سنين في عام 1986، يعني عقب الحرب بأربع سنين تقابلوا الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم. وطبعا هني كان وقت ظهور الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وسجل هدفين من أشهر أهدافه أو من أشهر أهداف التاريخ. والأول طبعا اللي الكل يعرف الهدف اللي هو سجله بإيده. طبعا ذاك الوقت ما كان فيه فار، تقدر تقول حق الحكم والله أرجع على الفار وبدري شو، ما في، خلاص حط إيده. إنزين، وتخيلوا إنه بعد ما سجل الهدف بإيده في المباراة هذه في ناس احتجت، وبعد المباراة وبعدها بسنين

لين قبل ما يتوفى. انزين يعني قعد سنين ما يقارب، يعني احنا نتكلم من سنة 86، يعني تقريبا احنا نتكلم على اكثر من يعني الموضوع، خلني عشان اعطيكم الرقم بالضبط. انزين الموضوع صار له 40 سنة، اي 1986 صح يا خالد، 40 سنة. انزين الموضوع صار من 40 سنة، تخيلوا لين قبل تقريبا ثلاث، يعني لين قبل 30 سنة، او لين قبل عفوا 10 سنوات، في كل اللقاءات كانوا في اي لقاء صحفي لقاء تلفزيوني الناس تطلع تسوي لقاء مع مارادونا قبل ما يتوفى، وكان دائما يعني في الثلاثين سنة الأولى كان دائما ينكر أنه سجل الهدف بإيده، ودائما يقول أن أنا سجلته براسي، لين في النهاية خلاص من بعد يعني من بعد عمر اعترف أنه فعلا سجل الهدف بإيده، وقال أنه في النهاية يعني هذه حيلة وهذه حرب ولازم أنت تحتال في النهاية عشان تفوز. ويقال أيضا أن منتخب الأرجنتين صاحب الثلاث كؤوس، يعني اللي ماخذين كأس العالم ثلاث مرات، يقال أن الكأس الأول أيضا خذوه بطريقة غير شرعية، الكأس الثاني اللي هو كان فيه هدف الهدف الشهير هدف مارادونا بالإيد أيضا، فيقال أيضا نخذوه من غير استحقاق. أيضا البطولة اللي أقيمت في قطر أيضا يقال يعني في حواليها شكوك، ولكن اليوم البطولة هذه يعني الكلام الصراحة كثير على يعني على المنتخب الأرجنتيني. ولكن نرجع لهاي المباراة اليوم، مارادونا سجل هدف القرن، لكن تدرون شو قال عقب المباراة؟ قال هذا ما كان مجرد فوز، هذا كان انتقام لشبابنا اللي راحوا في حرب الفوكلند، ومن يومها أو عفوا اللي هي حرب أي حرب الفوكلند، من يومها والإنجليز يحسون أن الأرجنتينيين سرقت منهم الكأس، والأرجنتينيين يشوفون أنهم ردوا اعتبارهم، وكان يعتبر هذا رد اعتبار للي صار معهم. هيئتش يقول تذكروا كابتن ماجد، مثل اليابان والبرازيل تحقق بعد سنوات. أوكي الله عليك. ولكن الدراما لم تنتهي، ففي أواخر التسعينات وبالتحديد في عام 1998 في مونديال فرنسا، طبعا تقابلوا أيضا إنجلترا والأرجنتين مرة أخرى، وكان طبعا الأرجنتيني أو اللاعب السابق سيميوني واللي هو الآن مدرب نادي أتلتيكو مدريد استفز طبعا النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام في هذه المباراة، لين ما خلاه أنه فعلا يعتدي عليه بالضرب وانطرد بيكهام، وطلعت إنجلترا من البطولة طبعا في ركلات الجزاء. ولكن وبيكهام في ذاك الوقت صار مكروه في إنجلترا، لأن الكل يقول أنه بسبب الطرد هذا المباراة وصلت إلى ركلات الجزاء وخسرت إنجلترا في تلك المباراة، يعني كانوا هم يطمحون إلى الكاس ولكن طلعوا. وفي 2002 بيكهام رجع ورد الدين وسجل بلنتي الفوز على الأرجنتين وطلعهم من كاس العالم، يعني السالفة بينهم عبارة مثل ما يقولون يوم لك ويوم عليك وأعصاب، وخلنا نقول يعني حرب أعصاب ما تنتهي. ولكن نرجع لليوم وتاريخ اليوم، اليوم تاريخ 15/7/2026، اتذكروا يعني هذا التاريخ وهذا اليوم بيتم محفور في الذاكرة. الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وأول مواجهة مثل ما ذكرت ليونيل ميسي عفوا أمام المنتخب الإنجليزي. الجيل الحالي يمكن ما عاش القصص هذه القديمة اللي صارت، خلنا نقول الحرب، بس جينات التحدي دائما موجودة. الجمهور الأرجنتيني إلى الآن يغني أهازيج تذكر الإنجليز بمارادونا وجزر المالوين أو جزر هي الفوكلاند يسمونها، والجمهور الإنجليزي يبقى يكسر عقدة الأرجنتين ويطلع أيضا ميسي من بطولته الأخيرة، بما أنه يعني خلاص يعتبر أنه قد تكون كأس العالم الأخيرة للنجم الأرجنتيني. الملعب بيكون عبارة عن ساحة معركة كروية، وكل تمريرة فيها راح تكون يعني ستبقى

ولكن عقب ما عرفتوا هالتاريخ شو رايكم؟ هل بتشوفون المباراة الليلة بنفس النظرة إن بس بنشوف مباراة كورة، ولا الحين بتدققون في كل كبيرة وصغيرة؟ الحين بتعرفون إذا صار أي احتكاك أو صارت أي مشكلة، بتعرفون إن في وراها خلنا نقول وراها سر، وإن فعلا اليوم المباراة يعني بتكون معركة. ولكن في النهاية منو تتوقعون بيفوز في هذه المباراة؟ فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: الآن السابعة مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصل السوق العقاري في إمارة الشارقة نشاطه وزخمه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 9.13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. أعلن دبي الإسلامي تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2026 بنمو سنوي في إجمالي الإيرادات بنسبة 10% لتصل الإيرادات إلى 12 مليار و400 مليون درهم، مدعومة بنمو واسع النطاق عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند تسوية تعاملات الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.17% لتغلق عند $84 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.15% لتستقر عند $79 للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى $4,035 للأوقية بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى $4,042. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. تحياتنا طبعا لكل اللي انضموا لنا في او عبر تطبيق التيك توك، فاطمة الزعابي ايضا بنت ابوها، شكرا شكرا جزيلا. منى ايضا، مريم، منو بعد، سرور ايضا، ام، نرحب في الجميع. طبعا في بداية البرنامج تكلمنا في فقرة ايش رايك عن موضوع السفر والناس اللي تحب السفر، وهل انتم من اصدقاء السفرات الجماعية ولا تحبون يعني السفرات السولو شيء مع نفسكم. تكلمنا عن الإيجابيات والسلبيات في هذا الشيء، تكلمنا عن أيضا فعالياتنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي، في صيف أبوظبي الرياضي، وأيضا رحنا للمونديال وتكلمنا عن مباراة اليوم طبعا وشفنا التعليقات اللي انقسمت ما بين الأرجنتين وما بين المنتخب الإنجليزي. فنترقب يعني المباراة، حين البرنامج باقي عليه تقريبا نص ساعة، ساعة 8 9 10 11، يعني تقريبا 3 ساعات ونص. بعد 3 ساعات ونص الأنظار كلها تتوجه إلى ملعب المرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء الأرجنتين وإنجلترا. ونروح إلى فقرة أغرب شيء اليوم، بنتكلم عن شغلة شيء اسمها The Cheese Effect. كيف ممكن، أو خلنا نقول يعني كيف شريحة جبن، تخيلوا وحدة تقدر تبرمج عقل أي شخص. شيء غريب صح؟ ولكن هي بالأخص خلنا نقول شفنا شريحة جبن، طبعا مو بشريحة عشان بس ما حد يفهم الموضوع غلط، يعني هي مش شريحة، يوم أقول شريحة جبن مش شريحة اللي هي تنحط في مثلا في تلفون ولا شيء، لا لا، اللي هي قطعة السلايس أوف تشيز كذي، هاي القطعة. إنزين، ممكن هاي حق الناس اللي عندهم اللي تحب تربي الحيوانات الأليفة، فممكن أنها تبرمج عقل القطوة أو الكلب إذا عندكم وتخليه يتجمد في مكانه. منو فيكم عنده قطوة في البيت أو كلب؟ يعني الحيوانات الأليفة، تدرون أنكم عايشين مع كائنات يعني غريبة، قد تكون كذي أقرب إلى الكائنات الفضائية ومبرمجة، ويعني هي الحيوانات هذه مبرمجة بطريقة غريبة. فاطمة الزعابي تقول زين يبالي أخاف منهم. طبعا اليوم جبت لكم اغرب ظاهره عفوا علميه وترند، ترند انشهر وانشهر على التيك توك طبعا، اللي هو التشيز تشالنج او تحدي شريحه الجبن. الموضوع طبعا يبين انه في يعني موضوع مضحك، ف بس وراه سر علمي غريب وعجيب، يخليكم الحين فعلا يعني تفتحون الثلاجه وتصيرون تجربونه. فالسالفة شو اللي يستوي للحيوانات مع الجبن؟ السالفة بدت كترند على التيك توك من فترة، الناس قاموا يبون شريحة جبن اللي هو طبعا انشهرت، اللي هو الجبن الأصفر اللي يستخدمونه للبرجر، ويفرونها بطريقة شيء بخفة على وجه القطوة أو الكلب. فالصدمة وين؟ إن أول ما تلزق الجبنة على وجه القطوة أو بين عيونها، الحيوان يتجمد بالكامل، يوقف مكانه بدون أي حركة، فجأة شيء اللي هي حدقة العين تبدأ تصير أوسع، إنزين، وما يتحرك. تعرفون مثل يوم تسوون شت داون حق شيء، أو هذا الأرور 404 اللي يقولون عليه، السيستم ماله كله يخترب. فالعلماء يوم شافوا هالحالة استغربوا وبدأوا يحللون الموضوع، وطلع وراء هذا الموضوع سر غريب عجيب، ولكن بنعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فخلكم معانا، نروح لفاصل وراجعين.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وهنا من استديوهاتنا في مراتف أم بنروح إلى مهرجان لولا الرطب طبعا، واللي تنظمها هيئة أبو ظبي للتراث، وبيكون معانا زميلي يوسف الكعبي. مرحبتين أخوي يوسف.
3: يا مرحبا الساحة، يلا عبد الرحمن.
2: رحبك، رحبك، فضل.

0: على المشاهدين الكرام.
1: مسيت بالنور والسرور. خبرنا يوسف، شو الأجواء عندك في مهرجان ليوة للرطب؟
0: نعم، مهرجان ليوة للرطب أمانة تتميز وهذه الدورة بالحضور الجماهير والمشاركات الكبيرة والجوائز اللي رصدت أكثر من 8 مليون في مختلف المفاعات والمسابقات. ولكن اللي يميز هذا المهرجان اليوم اللي هم أطلقوا أن بيكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة من قلب دار بالزين أن بيكون في مهرجان ليوة للرطب إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وبيكون فيها خلنا بداية نتكلم أنه بيكون مهرجان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة العين، وبيكون تحت رعاية من هيئة أبو ظبي للتراث. في مهرجان العين للرطب بيكون من 25 ل 31 يوليو إن شاء الله خلال الفترة القادمة. هذا المهرجان إذا زميل عبد الرحمن وكذلك مستمعينا، هذا المهرجان مش مجرد حدث عابر، هذا امتداد لنهج غالي على قلوبنا جميعا، نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه اللي علمنا أن النخلة هي رمز العطاء والاستدامة. واليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظ الله نشوف اليوم هذا الموروث يزدهر ويأمن حاضر ومستقبل عيالنا. ونحن نقول إذا كنتم من عشاق هذه النخلة الطيبة ومن عشاق التراث وصاحب أو مزارع، بيكون في مسابقات تقريبا 19 مسابقة وجوائز تتجاوز 5 ملايين درهم. كذلك الأقسام بتكون أقسام حق المزارعين والأقسام حتى حق التجار، وأقسام بتكون مناسبة كذلك الأطفال، تواجد الجهات الحكومية وملاك المزارع وعشاق النخلة الطيبة هذه، بيكون مهرجان جميل بيجمل مهرجان أجمل وأجمل إن شاء الله. بيكون في مدينة العين دار الزين، تعرفون مدينة العين أنا فيها أكثر من 120 ألف نخلة ومعروفة مدينة العين بواحاتها الجميلة. فهذا الشيء البسيط عبد الرحمن إن شاء الله بيكون خلال الفترة الجاية في مدينة العين. نحن نقول حق الناس اللي يبون يجون مهرجان ليوة للرطب، تعالوا وتشوفوا المهرجان وتعلموا وتثقفوا عن هذه النخلة، ولا ما يقدر يوصل ليوة مهرجان العين للرطب إن شاء الله بيكون موجود عندكم.
1: شاكر لك أخوي يوسف، وأيضا نحب ننوه أن أيضا المهرجان يقام من تاريخ 14 وحتى تاريخ 23/7. مشكور أخوي يوسف وما قصرت، واتمنى لك الاستمتاع هناك في الأجواء
0: الله
1: الطيبة.
0: الله يسعدك، أنت لازم يكون عندك كفة يهني المهرجان
1: إن شاء الله. بإذن الله
0: الله يحفظك، بإذن
1: الله. الله يسلمك، مع السلامة. طبعا نشكر زميلنا وأخونا يوسف الكعبي اللي كان يرافقنا من مهرجان ليوة للرطب.

تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا. نرجع لموضوعنا. نعتذر بس لأن طلعنا في مراسلة مع زميلنا في مهرجان ليو للرطب. بس نرجع لموضوعنا اللي كنا نتكلم فيه. كنا نتكلم في فقرة أغرب شيء. انزين ثواني بس عشان نحاول أقرأ كل التعليقات. أيضا تحياتي لكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق تيك توك. انزين كنا نتكلم عن اللي هي The Cheese Effect أو تحدي شريحة الجبن اللي كانوا يتكلمون عنه. لا لا هو الموضوع انزين ترى على فكرة أوكي. والموضوع ما له خص بس في القطاوة لأنه بعدين بتكلم عن شغلة بعد. فكنا نتكلم عن ترند طلع على التيك توك. الناس قاموا يبون شريحة جبن أوكي السلايس الجبن يعني دائما الجبن الأصفر أو الأبيض يعني بس اللي يستخدمونه البرجر ويفرونه بخفة على القطة أو على الكلب مثلا الحيوانات الأليفة. فالصدمة كانت أنه أول ما تيجي أو يعني تلزق الجبنة على على القطوة مثلا أو على الكلب أو على أي نوع من الحيوانات لأن في ناس جربوها شفت فيديوهات جربوها على حيوانات أخرى فيوقف مكانه فعلا وما يتحرك كأنه شت داون استواله. فالعلماء يوم شافوا هالحالة استغربوا وبدأوا يحللون الموضوع وطلع وراها سر علمي إن الحيوانات الأليفة تعتمد أكثر شيء على خلنا نقول اللي هي تعتمد على الشعر اللي على جسمها مثل الحواجب وغيرها من بعض المناطق فعشان تحدد المساحات اللي حولها وتتوازن. فيوم تحط شريحة الجبن اللزجة هذه عليها انت هني تسوي مثل ما تقول تشويش كامل على هذه الحواس ومخهم يترجم الموضوع انه كأنهم محشورين في مكان ضيق لان انت تحطه على كانوا يحطونه على الويه على طول. فيقرر الجسم انه يتجمد بالكامل عشان ما يضرب اي شيء. فشو رايكم؟ هل تحسون ان هذا الترند اصلا يعني هل هو مضحك ومسلي ولا تشوفون انه فعلا تلعوز الحيوانات؟ في الجانب الاخر ايضا انتشرت نفس الفكره بعد ما البعض سواها على الحيوانات الاليفه اللي عنده في البيت وانتشر الفيديو صاروا يسوونها على الاطفال. فانتشرت أيضا في الآونة الأخيرة فيديوهات على التيك توك أن في أطفال يصيحون مثلا في أمهات يلسين يصورون أو أبهات يصورون عيالهم الطفل يعني يجهش بالبكاء أو كذي ويصارخ وكذا. الأطفال يعني أعمارهم سنة وشوي سنتين ثلاث يعني الطفل ما يتكلم حتى. بعدين يفرون على, على, على راسه قطعة الجبن ففجأة فعلا يسكت. ف هذا الشيء حير العلماء وحير الناس أن هل فعلا نفس ردة الفعل اللي تستوي على الحيوانات أيضا تستوي على الإنسان. ولو نيجي نعكسها فعليا أن دائما إحنا نقول يعني بعض الناس قبل كانوا يقولون أن مثلا يعني على بالهم أن مثلا الحيوان ما يحس أو ما يستشعر. فما بالك نفس الشيء اللي أنت تسويه على الطفل نفس ردة فعل الطفل هي نفس ردة الفعل عند هذه الحيوانات الأليفة. مريم تقول حق القطاو اللي شو اللي أوكي حق القطاو اللي تكشها وتي صوبك ينفع. أم تقول أو يقول السر يمكن في الصدمة إن في شيء انحذف عليه لأن الغريب إن أنت يوم تفر شيء على حد الطبيعي إنه يخاف بس يوم تيجي الجبنة أصلا تكون دايما يعني أغلب الأوقات الجبنة أكيد تكون مثلا في الثلاجة فتكون باردة أيضا فيها برودة ولزجة وكذي خفيفة يعني مستحيل تعور حد بالجبنة. فيمكن فاطمة تقول مريم تعيد كلامي. أهم شيء أنكم تكونون متفقين على نفس الموضوع يعني.
أحاول والله أحاول أضحك والله ضحكوني.

0: بعد انا اتفق مع فاطمة الزعابي.
1: فهذا كان موضوعنا اليوم في فقرة أغرب شيء حول العالم. فهل تحسون فعلا يعني هاي أنا أشوف يعني أنا بترك الموضوع لكم وبترك المايك لكم مثل ما يقولون، هل تحسون أن هاي الترندات يعني مضحكة أو مسلية ولا تشوفون أنا يعني ما أدري أو تشوفون أنها فعلا ما لها داعي أن أنت تجلس تلعوز خلنا نقول الكائنات اللي حواليك. مستمعينا مستمرين معاكم، ولكن نروح لفاصل كذي خفيف لطيف، نسمع شيء حلو ونرجع.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

مستمعينا رجعنا لكم من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي ييكم يوميا من الساعة أو عفوا من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. وطبعا وصلنا للحظات الأخيرة من حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة وإن شاء الله بحاول أضحك أكثر إن شاء الله. جماعة أنتم ما تعرفون الموضوع، الموضوع أن البرنامج استوى 3 ساعات. أبا كوفي يا جماعة. هذا هو السبب بس. فإن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله في الحلقات القادمة. وأباكم أيضا تكتبوا لي في التعليقات شو المواضيع الصيفية اللي تبوننا نتكلم عنها في الحلقات القادمة. فكانت حلقة جميلة جدا من بعد فترة غياب طويلة، ونشوفكم إن شاء الله باكر. بتكون معاكم زميلتي زميلة بدور أحمد بإذن الله، فالتقي فيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. مع السلامة.

نشوفكم على خير إن شاء الله. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: يقول انت اميره.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
3: منصور منصور بسرعة، وينك؟
4: ها ها، خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته،
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش؟ وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات FM.
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى إمارات FM.

شكرا شكرا.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

並び。من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات أفهم تسمع وكأنك ترى.
1: ترى مقوى كفايتي صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات أفهم.

0: احسنت يا احسنت.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين.

في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: انت السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهد.
1: ولا بدك

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصراحة.
1: تبى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات FM كل يوم غير.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكيينج؟

0: صاحبكم صيفنا أكيد غير فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: كل عام وانت حبيبي.
1: في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة

وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوى للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوى، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.